قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما

أحد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر FM. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر FM
0: أحلى صباح من فجر FM. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر FM.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم شمس الشموزة.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح السرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر. صباح الخير لكل من انضموا إيانا في هاي اللحظات عبر أثير فجر أف أم، عبر شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا، يسعد صباح جميع المتابعين والمشاهدين والمستمعين. نهار جديد ويوم جديد وحلقة جديدة من برنامج طلة فجر، ونطل عليكم عبر أثير فجر أف أم، شاشة تلفزيون الفجر، بنهار اليوم أكيد مشاهدينا ومتابعينا، وبداية جديدة لمنتصف هذا الأسبوع وذكرى عطرة نحتفي بها اليوم كافة أبناء الشعب الفلسطيني. فصباح الخير للجميع.

صباح نهار جديد متابعينا ومشاهدينا الكرام. اليوم الثلاثاء منتصف هذا الأسبوع. اليوم يوم مش عادي. اليوم الموافق 25 من آب أغسطس من عام 2026 ميلاديا، واللي بيصادف اليوم تاريخ 12 من ربيع الأول من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح، ولكن هذا التاريخ الهجري 12 من ربيع الأول. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. صباح مختلف اليوم، صباح بيحمل في طياته ذكرى عطرة، مناسبة عظيمة تهفو إليها القلوب، ذكرى مولد سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الذي أرسله الله رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين. في مثل هذه المناسبة ما بنتوقف عن تاريخ مضى، بالعكس نستحضر حدث من أحداث السيرة النبوية، نستحضر إنسان كان نموذج استثنائي في الرحمة، في الصدق، في الأمانة، في التواضع، في الصبر، في العفو، وفي حسن التعامل. نتذكر محمد صلى الله عليه وسلم، الإنسان الذي كان رحيما بالصغير، مكرما للكبير، رفيقا للضعيف، حانيا على اليتيم، ومحسنا إلى جاره، وفيا لأصحابه، كريما مع ضيوفه، ورؤوفا بأمته. اليوم من خلال هذه الذكرى العطرة بنستذكر أكيد صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمل ما يمكن أن نقوله في ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام إن الاحتفاء الحقيقي بالنبي لا يكون فقط بالكلمات والاحتفالات، إنما بأن نأخذ من أخلاقه شيئا إلى حياتنا. فصباح الخير، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومشاهدينا الكرام، اليوم المساحة أمامكم متاحة لاستقبال رسائلكم، لاستقبال مشاركاتكم الصباحية. مشاركات الهاتفية بتكون إما من خلال الاتصال على الرقم 0926849 أو المشاركات النصية المكتوبة بهذه المناسبة على الرقم 00970599409090. يسعد صباحكم جميعا مستمعينا ومشاهدينا.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح السرور. وأكيد بهذه المناسبة الجميلة، المناسبة العطرة، احنا مش بحاجة فقط انه نستذكر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ميلاده، ولكن انه نكون رحماء في بيوتنا، أصدق في أعمالنا، ألين في حديثنا، وأوفى في علاقاتنا، وأقدر على التسامح، وأبعد عن الظلم والأذى. هذه أخلاق وصفات النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم مش مجرد ذكرى ونحييها ونحتفل بيها، ولكن هي كمان مساحة إنه إحنا نرجع نستذكر كل هذه الصفات ونخليها في حياتنا اليومية، مع أهلنا، مع أصحابنا، مع أصدقائنا، مع جيراننا، مع زملائنا في العمل، مع كل الناس أكيد. فصباح الخير لإلكم. مشاركات النصية مثل ما حكينا لكم بتكون من خلال رقم طاهر وإياكم على الشاشة. أكيد حابين يكون في لكم مشاركة بهذه المناسبة. من أولى الرسائل اللي وسطتنا: صباح الخير للأهل والأصدقاء، صباح تشرق فيه القلوب قبل الشمس ويزداد فيه النور بذكرى ميلاد خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك. نسأل الله أن يجعل صباحكم رحمة وبركة وفتحا من الله، وأن يملأ بيوتكم سكينة وقلوبكم طمأنينة. اللهم اجعل ذكرى ميلاد نبيك نورا في أيامنا، هداية في دروبنا، وبركة في أعمالنا، ومحبة في قلوبنا. كل عام وأنتم بخير. نسأل الله أن يعيد علينا وعليكم هذه الذكرى العطرة بالخير واليمن والبركات. اللهم آمين يا رب. من الأخ وجدي الجابي: يسعد صباحكم يا رب جميعا، واليوم لا يسعنا إلا أنه دائما ندعو الله بالأيام الخير، أيام القادمة تكون أيام رزق، أيام صحة، أيام هدات بال، أيام تعويض عن كل الأيام اللي عشناها في السنوات العجافة اللي مرت. فصباح الخير لإلكم جميعا متابعينا ومشاهدينا. صباح الخير للسائقين، صباح الخير للشفرية، شفرية مكاتب التكاسي الخاصة، سفريات الخاصة، الشفرية العمومي، يسعد صباحكم. اليوم بما أنه عطلة فالأجواء بعدها رائعة، مش الكل بعده مصحصح، مش الكل نازل من بيته، مواصلات خفيفة. على العموم احنا بنحكي صباح الخير للجميع، وصباح الخير لست البيت، صباح الخير لرب الأسرة، صباح الخير للتاجر، وصباح الخير للموظفة، وصباح الخير لصاحب الشركة، وصباح الخير لكل من يعمل في كل القطاعات. المهم بيشتغل، المهم ما بييأس وما بيستسلم، المهم ما بيوقف عند حد معين، بالعكس بيكون دائما عنده السعي. فصباح الخير لكم جميعا متابعينا ومشاهدينا الكرام، وأكيد رعاة برنامجنا الكرام، يسعد صباحهم. شركة الماسة شانتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصراف في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمادة، في الإخراج على أحمد الجلادة. يسعدنا هالصباح يا رب دائما وأبدا، يعطيكم ألف عافية.

صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الخير لكل من انضم معنا وإيانا في برنامج صباح اليوم الثلاثاء. أكيد منتصف هذا الأسبوع كثير من المدن راح اليوم تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، وأكيد مدينة نابلس يعني بتعرف كل سنة أجواءها غير بالمولد النبوي. إن شاء الله يا رب دائما أيامنا خير وفرح وهدات بال إن شاء الله. صباح الخير لكل باقي المدن، رح يكون عندها فعاليات طول كرم إن شاء الله. رح يكون فعالية الاحتفال بالمولد النبوي بإذن رب العالمين رح تكون يوم السبت القادم إن شاء الله مع قدوم أهلنا من الداخل فلسطين المحتل، وتعرفوا عجأ يوم السبت فحلو إنه ندلل زوارنا وأهلنا وضيوفنا الكرامة، وإن شاء الله يا رب يوم السبت القادم يكون يوم أنجح وأفضل على كل الأصعدة على في مدينة طول كرم مع دخول أهلنا من الداخل فلسطين المحتل وفتح حاجز شوفة أمام المركبات أهلنا من الداخل إلى طول كرم، وطبعا أكيد الخروج من طول كرم بيكون من خلال حاجز جبارة أو من خلال حاجز عنابة. فكل التحية والاحترام لكل من يزور ويأتي إلى مدينة طول كرم. نوصف ونذكركم بكيف كانت السنوات السابقة، يعني قبل 2020 لو بدنا نحكي كانت جاية أهلنا من الداخل فلسطين المحتل سهلة ويسيرة، وكانوا دائما معطائين، كانوا دائما أقرب لإلهم وأسهل لإلهم إنهم يجوا على طول كرم، وبيحبوا طول كرم، بيحبوا أجواءها. بيحكوا لك بلد صغير بنلاقي فيها كل إشي، أهلها هيك مناح ونصهم نعرفهم نصهم نسب ونصهم قرايب، فدائما كان في إلهم زيارات مش بس يوم السبت. كانت الأيام أيام خير وأيام هدات بال، كانت معظم الحواجز مفتوحة طيلة أيام الأسبوع، فكانوا طيلة أيام الأسبوع شغالين، ولكن يوم السبت لأنه بتعرف عندهم عطلة وما إلى ذلك، فكانوا دائما يجوا بأعداد كبيرة آلاف مؤلفة من المركبات تدخل على طول كرم. طبعا بالسنوات الأخيرة طول كرم شكلها تغير وطريقة الوصول والدخول إليها صارت صعبة جدا نتيجة الحصار والإغلاق، ولكن بفضل من رب العالمين الحمد لله رب العالمين ومشكورة الجهود كلها اللي اشتغلت وتعبت علشان إنه يكون في إعادة فتح جزء من هذه الحواجز أمام دخول وخروج أهلنا من الداخل الفلسطيني المحتل. والحمد لله يوم السبت الماضي كان يوم جميل جدا، يوم وكأنه وقفة عيد هيك، شبه رئيس الغرفة التجارية أستاذ قيس عوض أبو آدم حكى وكأنه كان وقفة عيد، وإن شاء الله يرب الأسبوع القادم والسبت القادم تكون أحسن وأفضل ونشهد أعداد مضاعفة من المركبات اللي تيجي علينا. فلهيك أنا بتمنى من بلدية طول كرم، من الغرفة التجارية، من ملتقى رجال الأعمال، من المحافظة طبعا يكون في تعاون كامل علشان يكون في بنية تحتية مساحة واسعة لأهلنا من الداخل فلسطين المحتل إنهم ييجوا بكل أريحية، صفوا سياراتهم بكل أريحية، يلاقوا مصفات بكل أريحية، يلاقوا كمان مش بس من هدول المؤسسات كمان من تجارنا يلاقوا وجوه بشوشة تضحك وبتبتسم بوجه زوارنا من الداخل فلسطين ومن أي مكان، يلاقوا الأسعار الحلوة طبعا ضمن حملة هلا مبادرة هلا طول كرم، يلاقوا أسعار كويسة كمان. وبنحكي كمان إنه أي لا سمح الله موقف بيصير دائما رجال الغرفة التجارية الشباب المتطوعين موجودين بالميدان بين الحين والآخر، بيكون جولة لأعضاء الغرفة التجارية بيتجولوا بيتسوقوا بيحكوا بيسألوا بيتسألوا للزوار إنه كيف الأجواء، رضيانين، في عندكم ملاحظات. أتمنى إنه يتم أخذ هذه الملاحظات كافة بعين الاعتبار علشان نعمل على تفاديها في الأسابيع والأيام القادمة. حلو جدا أنه يكون في عنا مصفات بشكل مجاني، نفتح أبواب المدارس ساحات المدارس لحتى يكون في اصطفاف كمان للمركبات. ضروري جدا تعاون شركة العدادات من مع البلدية ومع الغرفة التجارية لحتى يكون في تسهيل على أهلنا من الداخل فلسطين المحتل، كمان علشان يصفوا براحتهم إذا تأخروا شوي ما يكون في أي ملابسات ومشاكل وطوش اللي متعودين عليها، واللي الناس اللي ما بتحب الخير لهاي البلد واللي ما بتحب إنه هالبلد يتحسن ويتطور. في فئة عنا للأسف ضل تحكي بشغلتين، هالشغلتين بصراحة لو نيجي نفكر فيهم بعقلانية بنحكي مش صح الحكي. ليه؟ لو بنحكي عن العدادات بيحكوا انه اعفوا العدادات، طب ما في، طب ما اهلنا من الداخل بروحوا على باقي المحافظات وبيصفوا على العدادات عادي بشكل طبيعي.
هلا ممكن نحكي انه التعاون والتعامل مع اهلنا من الداخل يكون بصوره اسهل وايسر, وبصراحه يعني هاي بوجه رساله كمان لشركه العدادات انه شبابكم خلوهم يكونوا طويلين البال, لا يفتعلوا مشاكل ولا يخلقوا مشكله. ويا سيدي وانت غلطان مثلا, اهلنا من الداخل حقك على راسي من فوق, بيغنينا عن هداك النهار انه يكون في مربح بزياده. بس اتمنى من شركه العدادات انه كمان يكون في لها تعاون كبير. موضوع انه مثلا لا بتخلوهم يدفعوا, طبعا هم بيدفعوا بدون تاني ومرتاحين, ممكن يكون في بعض التاتشات والمشاكل هون وهناك, هذا اللي احنا بنحكي فيه انه يتم تفادي. الموضوع الثاني اسعار طول الكرم. لو احنا بدنا نروح على مدن تانية, صدقا وبكل ثقه بحكيها, مدن تانية اسعارها اغلى من طول الكرم باللبس وبالاكل وبالشرب. بس احنا لو بدنا نيجي نحكي, طب هو السوق قدامنا مفتوح وانت كمواطن تقدر تشتري بدك اياه, اهلنا من الداخل بيعرف كل شبر وندير في طول الكرم, فهم حرين يشتروا غالي يشتروا رخيص, ما حدا له دخل بالتاني. فعشان هيك هاي رساله موجهه لهاي الفئه من الناس اللي بتحكي انه طول الكرم اسعارها غاليه وطول الكرم العدادات فيها دائما بكلبشوا. هدول الشغلتين وكانه يعني بيمسكونا من الايد اللي بتوجعنا. لا, بحب احكي لكم انه هاي المشاكل كلها تفاديناها, وهاي المشاكل أو هاي القصص اللي انتو بتحكوا انه هي نقطة ضعف عنا, هذه مش موجودة من الأساس. لو موجودة أصلا كان ما بتلاقي ولا سيارة بتيجي عنا عاهنا من الداخل. والدليل انه لما يوم السبت الماضي كنت أنا شخصيا موجودة على حاجز شوفي واستقبل السيارات والمركبات لأهنا من الداخل, حتى اللي ما قدرت أحكي معاه مقابلة مباشرة وإني واقفة على جنب, كنت أسمع صوتهم بيحكوا إحنا من زمان نستنى هالخطوة, إحنا من زمان مشتاقين نرجع على طول كرم ونيجي على طول كرم. شو السر انه مشتاق يجي على طول كرم ويرجع على طول الكرم؟ الا انه رضيان ومشتاق لبلد بيجي عليها بينبسط فيها بياكل فيها اكل كتير زاكي. وبصراحه يعني طول كرم يشهد لها انها من اكثر المدن اللي اكلها زاكي, وكمان اسواقها هيك حلوه صغيره مضبضبه على قد بتقدر تشتري, مش يعني بما معناه انه مكان واحد هيك بتعرف كل, يعني كلنا بنعرف انه طول كرم لو بدنا نيجي نقارنها كمساحه جغرافيه يعني قد كف الايد. فبيجي اهلنا من الداخل بيجوا بيتسوقوا بيلبسوا بيشتروا لبس وبيشتروا الاحذيه اجلكم الله, وبياكلوا وبينبسطوا وبيشتروا خضره وبيتمونوا من محلات التموين, وممكن كمان يكون عندهم بعض الاشغال الثانيه ميكانيكيه غسيل سيارات وعلى غراره كتير أشياء. فعشان هيك بصراحة أنا بحكي لكل شخص نفسه ضعيفة نفسه يعني فيها السوء لبلده لوطنه طول كرم, بحكي لك ريح حالك وارتاح وهيك يعني حاول خفف ضغط, لأنه إحنا بلد خير وبلد عطاء, وإحنا بدنا نضل نحكي بطول كرم وعطول كرم بالخير, ونضل نستقبل أهلنا من الداخل فلسطين المحتل, ونضل صابرين وصامدين. وشكرا لكل تاجر تحمل, شكرا لكل تاجر صبر, شكرا لكل تاجر كان بيشتغل ليل نهار حتى لو ما كان بفوت عليه شيكل واحد, وإجت أيام ما كان يفوت شيكل واحد على كثير من التجار, بس مع هيك كانوا تاني يوم ينزلوا يفتحوا أبواب محلاتهم ويحكوا بدنا نضل صابرين وبعين الله وربنا بفرجها ودوام الحال من المحال. وإن شاء الله بشاير الخير بلشت تتهل, ورح ييجي اليوم اللي فيه طول كرم ترجع أحسن وأفضل من عهد سابق من سابق عهدها. يعني رح تيجي طول كرم تكون اللي فيها الخير والاقتصاد والحركة ونبض الحياة بدون توقف بمشيئة رب العالمين. فكل التحية والاحترام لكل تاجر لكل مواطن كرمي ولكل أهلنا في طول كرم العزيزة, وأهلا وسهلا بكل تجارنا اللي جايين على طول كرم بأي مكان وبأي زمان تنزلوا فيه, حياكم الله وبتشرفونا دائما وأبدا. فيسعد صباحكم جميعا مستمعينا ومشاهدينا. الرسائل مستقبلها والمشاركات الهاتفية كمان بنستقبلها من خلال الأرقام الظاهرة وإياكم على الشاشة. في عنا سؤال بحب دائما كمان أسمع إجاباتكم, ما أجمل صفة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تتمنى إنها تكون موجودة في كل إنسان؟ مشاركاتكم مهمة وأكيد رسائلكم كمان الصباحية يسعدها. بدنا نحكي صباح الخير للخالي حنان الكحلة, يصبحك ويربحك بكل الخير يا رب, يعطيك الصحة والعافية. في صباح المولد النبوي ربي
إن لك عبادا ينتظرون فرجا فبشرهم، وعبادا يسألون شفاء فعافهم، وعبادا يرجون رحمتك فارحمهم. اللهم حقق أمانينا واصلح أمورنا يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم على حبيبنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. رح لفاصل نرجع نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا.

مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، خلينا نروح لجولة الأخبار والاطلاع على أبرز ما جاء فيها لصباح اليوم الثلاثاء. من أبرز عناوين الأخبار: الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في عدة محافظات بالضفة. عدة مناطق في الضفة الغربية شهدت فجر اليوم الثلاثاء اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمات واعتقالات ونصب حواجز عسكرية، فيما اندلعت مواجهات ووقعت اعتداءات من مستوطنين في عدد من المناطق. في محافظة جنين اقتحمت قوات الاحتلال قرية جلقموس شرق المدينة، شنت حملة مداهمات واعتقالات فيها، كما اقتحمت قرية برطع جنوب غرب جنين وبلدة السيلة الحارثية غربها. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور السويتي أثناء مروره على طريق الجامعة العربية الأمريكية جنوب جنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس. في محافظة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال بلدات دير دبوان، كفر مالي، قرية دير جرير، ودهمت عددا من المنازل خلال اقتحام كفر مالك، فيما أغلقت محال تجارية خلال اقتحام دير دبوان واعتقلت أحد الشبان.

وفي الخليل اندلعت مواجهات في بلدة بيت أمر شمال المحافظة، أطلقت خلالها قوة الاحتلال قنابل الغاز، فيما نصبت حاجزا خلال اقتحام منطقة شارع الملك فيصل في مدينة الخليل. وفي بلدة السموع جنوب الخليل أصيب 3 مواطنين عقب هجوم نفذه مستوطنون على قرية إغرين، كما استحضرت قوة الاحتلال منازل متنقلة إضافية إلى بؤرة استيطانية جديدة على قمة جبل طاروسة غرب مدينة دورة جنوب الخليل. في نابلس اقتحمت قوة الاحتلال المدينة من جهة حاجز بيت فوريك، كما نصبت حاجزا عسكريا في بلدة بيتا جنوب المدينة. احتجزت مركبات فلسطينية اقتحمت قرية عريف جنوب نابلس.

في قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال منطقة السوق وسط المدينة وحي النقر وأطلقت قنابل الصوت تجاه المركبات، كما اعتقلت الشاب محمد شاهر نوفل بعد مداهمة منزله في حي النقر. وفي محافظة طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال قرية قفين شمال المحافظة وواصلت اقتحامها وسط حملة مداهمات للمنازل، كما داهمت منزلا خلال اقتحام بلدة عتيل شمال طول كرم. وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصعيد متواصل لقوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. هذا وقامت قوات الاحتلال مساء أمس بنصب حاجز عسكري وسط مدينة الخليل. وفي سياق آخر، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف عن تصاعد حاد في اعتداءات المستوطنين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، إذ ارتفع مجموعها من 2524 اعتداء في الفترة المناظرة من عام 2025 إلى 4113 اعتداء، بزيادة بلغت 1589 اعتداء وبنسبة 63%. أشارت الهيئة إلى أن المسار الشهري يبين أن التصاعد لم يكن خطيا تماما، لكنه حافظ على مستوى مرتفع واتخذ منحى أشد حدة مع الاقتراب من منتصف العام. ولفتت الهيئة إلى أن هذا الارتفاع لا يمكن قراءته بوصفه تجمعا لحوادث فردية منفصلة، بل باعتباره نتائج بيئة تمكين سياسي وأمني وقانوني تعززت منذ تشكيل حكومة اليمين المتطرفة نهاية عام 2022.

وفي هذه الجولة الإخبارية أيضا مشاهدين الكرام ومتابعين وفي العناوين الإخبارية على الصعيد الدولي، وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن التفاصيل الكاملة لخطة يوم الحسم الاقتصادي التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، مهددا بفرض حزمة عقوبات جديدة مدمرة على الدول والمؤسسات التي ترفض قطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع طهران. وجهت طهران رسالة تهديد صريحة للسعودية والإمارات، طالبتهم فيها بإخلاء القواعد الأمريكية من أراضيهما أو الاستعداد للتعرض لهجوم. وفي أبرز العناوين بالشأن الإسرائيلي، استطلاع الرأي الذي أجرته قناة 12 الإسرائيلية ونشر مساء أمس يظهر صورة سياسية يتصدر فيها رئيس حزب يشار جدي إزنيغوت السباق على منصب رئيس الوزراء متفوقا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفي توزيع المقاعد يحتل حزبه المركز الأول ب 24 مقعدا. وزير الخزانة الأمريكي أيضا في هذه العناوين مشاهدين ومتابعين، حيث المحلل السياسي الأمريكي يؤكد في مقال نشرته مجلة الأتلانتيك أن إيران خرجت معززة وقوية من مواجهتها الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مبينا أن طهران استغلت حالة الضعف في منطقة الخليج وفرضت سيطرتها على مضيق هرمز، مما يمهد الطريق أمامها لتصبح القوة المهيمنة الرئيسية في الشرق الأوسط. وفي ختام هذه الجولة الإخبارية نستعرض لكم آخر التطورات بالحالة الجوية. الراصد الجوي يتوقع أن يكون الطقس اليوم جافا شديد الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. خلال ساعات الظهيرة يسود طقس صيفي حار في المناطق الجبلية، حار إلى شديدة الحرارة في المناطق السهلية والساحلية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة. في ساعات الليل يصبح الجو لطيفا في المناطق الجبلية، أقل لطفا في المناطق السهلية والساحلية، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى أسعار صرف العملات، الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم مقابل الشيكل بثلاثة شواكل، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارزة 23 أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل فارزة 50 أجورا. للإطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام لحتى يوصلكم كل شيء جديد أول بأول. روح لفاصل نرجع نكمل معاك.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا، يسعد صباحكم جميعا وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. صباح الخير لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا، صباح الخير للجميع مشاهدينا. اليوم عندنا مجموعة من المواضيع اللي رح نحكي ونتحدث فيها أكيد من خلال برنامج طلة فجر. أول المحطات رح نحكي ونتحدث مع الأستاذ لؤي أبو ريدة، وهو محاصر في منزله بقصرة لليوم 17 على التوالي من أوهايو إلى جبل رأس العين. لؤي أبو ريدة بيروي تفاصيل حصاره في منزله. كمان من محطاتنا لليوم رح نحكي أكيد مع الأستاذ صادق القدور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم لحتى يحكي لنا عن طبيعة التعليم المفتوح مع اقتراب العام الدراسي الجديد اللي كل الأهالي لليوم غير مقتنعين وغير واضحة لإلهم الصورة الكاملة حول المفهوم الصحيح للتعليم المفتوح. اليوم التربية رح تكشف لنا تفاصيل هذا الأمر. كمان من محطاتنا رح نحكي عن الذكاء الاصطناعي كيف بيغير العالم، هل إحنا مستعدين يا ترى لهذا التغيير؟ أيضا من آخر محطاتنا لليوم رح نحكي ونتحدث عن هذه الذكرى، الذكرى العطرة، ذكرى المولد النبوي الشريف. كل هالتفاصيل رح تكون حاضرة وإيانا في برنامج طلة فجر أكيد مشاهدينا ومتابعينا. هاي التفاصيل رح نحكيها أكيد من خلال ثلة من ضيوفنا الكرام في الدقائق القادمة واللحظات القادمة رح يكون وإيانا من خلال الاتصال الهاتفي الأستاذ لؤي. ولكن الحين جوزية هذا الأمر خلوني أروح للرسائل اللي عملها بتوصلنا. القرار اللي بيرضي ضميرك هو القرار الصحيح حتى لو أزعج العالم كله. صباح الخير من مأمون كوع، يسعد صباحك يا رب، صبحك وربحك بكل الخير. كمان من الخالة علي أبو شنبي، يسعد صباحك، خير ما تبدأ به صباح اليوم الثلاثاء، يا مالك الملك وكلتك أمري واستودعتك همي فبشرني بما يفتح مداخل السعادة إلى قلبي. اللهم كما أيقظت عيوننا من المنام أيقظ قلوبنا من الغفلات، وكما أنرت الكون بنور الصباح أنر حياتنا بنور الهداية. اللهم اكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الهموم، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. نرجع من جديد لمحطاتنا المختلفة والمتنوعة، لكن بهالمحطة اللي رح نتحدث فيها ونعرف أكثر عن طبيعة الحياة والأيام كيف بتمر على أهلنا في قصرة وتحديدا الأهالي اللي متواجدين في المنازل المحاصرة. في عنا قصص ما بتحتاج لكثير من الكلمات حتى تختصر حجم المعاناة الفلسطينية. في جبل رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس في 3 منازل بتعيش تحت حصار متواصل. طبعا هذا الحصار وسط اعتداءات، وسط مضايقات وقيود على الوصول إلى هاي المنازل. لكن قصة أحد أصحاب هذه المنازل أخذت بعد مختلف. لؤي أبو ريد الفلسطيني الأمريكي كان في ولاية أوهايو عندما بدأ حصار منزله وعائلته، كان بيتابع شو اللي عماله بيصير من اللحظة الأولى. لكن شو اللي صار بعد متابعته لكل هذه الأحداث؟ خلينا ننتقل بالترحيب للأستاذ لؤي أبو ريد. صباح الخير أستاذ لؤي. أستاذ لؤي معنا على السماع؟ طيب احنا رح نكون وإياكم مشاهدينا ومتابعينا بعد قليل، رح نكون معكم مشاهدينا الكرام بالاتصال والتواصل بالأستاذ لؤي لحتى يحكي لنا أكثر عن التفاصيل وعن شو اللي صار بمحاصرة منزله ومنزل العائلة. رح نحكي أكثر عن ليش كان في هناك دافع عند الأستاذ لؤي أنه ينزل من أوهايو إلى قصرة لحتى يتابع شو اللي عماله بيصير في بيته وينزل على فلسطين وينزل على بلدته قصرة. أكيد طبعا كل هاي التفاصيل ومشاهدينا الكرام ومتابعينا هاي التفاصيل رح نحكيها كواحدة من القصص اللي بعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في مرارة، في صعوبة، في قسوة، قسوة المشهد، الاعتداءات المتكررة والمتواصلة على المزارعين على الأرض. اليوم لما احنا بنتحدث عن شكل المواطن الفلسطيني في أرضه شكل مأساوي جدا لو بدنا نقارنه بسنوات طويلة سابقة. الأراضي معظمها تعرضت إلى الاستيلاء والمصادرة. الأشجار، أشجار الزيتون تحديدا كثير منها تعرضت إلى التكسير والتدمير في مناطق مختلفة، مناطق قريبة إلى عدد كبير من المستوطنات. المزارع الفلسطيني أصبح اليوم غير قادر للوصول إلى أرضه بسبب المصادرة وبسبب وضع الحواجز والمنع وما إلى ذلك. كل هذه التفاصيل رح نحكي فيها إن شاء الله وإحنا بنسلط الضوء عليها من خلال برنامجنا الصباحي، برنامج طلت فجر. لكن قصة اليوم مثل ما ذكرنا مختلفة. قصة اليوم تحكي عن حصار وبتحكي عن دافع حقيقي كان عند السيد لؤي أبو ريدة من أجل مغادرة أمريكا والمجيء إلى بلدة قسرة، بلدة اللي ترعرع فيها. ورح نحكي أكثر عن كيفية متابعته لمنزله المحاصر. خلونا نرحب من جديد بالسيد لؤي أبو ريدة. صباح الخير أستاذ لؤي، يسعد صباحك يا رب. صباح الخير إليك ولكل أهلنا في قصر الحبيبة. اليوم وأنت كنت متابع من البداية إلى ما يجري ويحدث داخل منزلك أو في المنطقة المحيطة لمنزلك، احكي لنا متى عرفت أنه منزلك وعائلتك أصبحوا تحت الحصار؟ كيف كنت متابع لكل هاي التفاصيل عن بعد واليوم أصريت بالمجيء إلى فلسطين الحبيبة وإلى بلدة قسرة وإلى منزلك حتى تكون موجود فيها من أجل التصدي إلى هذه الاعتداءات والحصارة؟
1: والله أنا متابع اعتداءات المستوطنين على بيتي وعلى قسرة من أول يوم، من شهر 1/2026. أنا كنت متابع على كاميرات المراقبة، وخلال 8 شهور وثقت عدة اعتداءات للمستوطنين واقتحامات للبيت وضرب حجار على أخوي وابنه، لحد ما وصلت لمرحلة عملوا حصار كامل على البيت وبنوا الخيمة. فأنا ما كنت أنام بالليل في توليدو أوهايو، كنت متابع. فيعني كان الشعور مقلق جدا وخوف على أخوي وعائلته. فحكيت، تواصلت مع أخوي وحكيت له أنا لازم أجي وأعمل المستحيل حتى أفك الحصار عنك وأحاول أجيب لك أكل ومي وتواصل مع السلطات المحلية والسلطات الأمريكية مشان نضغط على فك الحصار.
0: طب اللحظة الأولى اللي وصلت فيها للبلد كيف كان شعورك؟
1: والله يعني كان الشعور مخلوط يعني بالقهر والخوف بنفس الوقت. يعني أنا يمكن شفت أمي 5 دقائق وكان في صعوبة كثير إني أطلع على البيت، وعملنا تواصلات كبيرة على أساس إني أقدر أصل البيت لأنه البيت كان محاصر. على الرغم أنه أخوي كان محاصر، بس أنا لما وصلت عنده يعني كان أهون علي أني أنا أكون موجود في البيت المحاصر وأكون موجود معه، ما أني أضل أراقب على كاميرات المراقبة من بعد 6000 ميل من أوهايو.
0: والآن أنت موجود بمنزلك، اطلعنا على ما يجري وفي محيط المنزل من مجريات مؤخرا. كيف عمالكم بتمضوا الوقت؟ كيف طبيعة الأوضاع عندكم؟ كيف طبيعة المعيشة؟ تستطيعوا أنه تتحركوا بسهولة ولا الحركة كمان محاسبين عليها؟
1: يعني احنا هذا اليوم 17 تحت الحصار، ممنوع حدا يصل البيت حتى من الاصدقاء او الاقرباء، ممنوع حدا يجيب لنا اكل، احنا ممنوع نطلع من البيت الا بتنسيق امني. وهذا التنسيق باخذ وقت، يعني باخذ ساعات وباخذ ايام. احنا في عنا كمان عيلتين محاصرات معنا، عيلة يوسف واخو رزق. عيلة يوسف عنده بنات أربع سنين وسنتين. حتى إحنا البيوت الثلاثة المحاصرة صعب التواصل مع بعض والزيارات مع بعض، ما بدهم إيانا نطلع من بيوتنا، يعني إحنا حصار داخل حصار عندنا هون.
0: طب يعني أستاذ لؤي، خلينا نتحدث عن الصورة اللي كل العالم تقريبا شاهدها وكان متفاعل ومتداول لإلها، وقت رفعت العلم الأمريكي فوق منزلك، ليش حبيت تعمل هالخطوة وشو كانت الرسالة من خلال إقدامك على رفع العلم الأمريكي فوق المنزل؟
1: أنا بدأت التواصل مع السفارة الأمريكية ومكتب أحد أعضاء الكونغرس عندنا في ولاية أوهايو، وأنا موجود بأوهايو، وبلغتهم أنه أنا أهلي وبيتي تحت الحصار، وأنا كمواطن أمريكي هو حق من حقوقي أني أطالب بالحماية. فعلا لما وصلت البيت رفعت العلم الأمريكي لأوصل رسالة للشعب الأمريكي أنه في أمريكي محاصر من قبل المستوطنين، في للحكومة الأمريكية أنه أنا شخصيا وبيتي وأهلي محاصرين من قبل المستوطنين وبدهم يعتدوا ويستولوا على بيتي، أتابع معهم. وتصل رسالتي للعالم أجمع، يعني أنا تركت بيتي اللي بأوهايو وتركت شغلي، تركت زوجتي وتركت بناتي حتى أجي على القصرة اللي أنا انولدت وتربيت فيها، أمي موجودة فيها، إخواني أصحابي أقربائي كلهم موجودين فيها، حتى أحكي للمستوطن هذه أرضي وهذا بيتي، حتى لو أني ساكن بأمريكا أنا جيت هون على أساس أحمي هذه الأرض والبيت.
0: كل الاحترام على هذه الخطوة اللي تثمن من أبناء الشعب الفلسطيني. اليوم لما إحنا بنحكي طلبت الكونغرس وطلبت كثير من الجهات المسؤولة الأمريكية، كيف كان التفاعل، كيف كان الرد، كيف كان التجاوب؟ هل في هناك إجراءات بدأ العمل عليها من أجل إبعاد هؤلاء المستوطنين عن هذه المنازل، غض البصر عنها وعدم الاقتراب إليها مجددا، أم لا زالت الأمور يعني قيد المتابعة والبحث وما إلى ذلك؟

0: السفارة الأمريكية، ومطلبي كان بسيط: إشالة البؤرة الاستيطانية من جبل رأس العين بقصرى، والتحرك للمواطنين الموجودين برأس العين بحرية بدون أي قيود. هناك وعودات من الجانب الأمريكي أنه يشتغلوا على الموضوع بأسرع وقت، وأنا الصبح كنت متواصل مع أحد أعضاء السفارة وبنتظر، يعني إن شاء الله قريبا أنه يفك الحصار عنا
1: إن شاء الله يا رب. طيب اليوم كلمتك لأهلنا في قصرى، شو بنحكي لأهلنا في قصرى؟ شو بنحكي لأبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة سيد لؤي غادر منزله في أوهايو بأمريكا، ترك زوجته شغله وأعماله وجاء إلى بلده فلسطين لحتى يحمي أرضه ويحمي منزله وسط كل هذا الحصار؟
0: والله أنا بشكر كل مواطن قصراوي، كل فلسطيني، أشكر رئيس البلدية عبد العظيم وادي، لأنهم كلهم على تواصل معي، وتعاطفهم واتصالاتهم وترقبهم للي بيصير على جبل رأس العين. سيد عبد العظيم وادي على تواصل مع المؤسسات المحلية، يعني كل ساعة بيجينا اتصال من رئيس البلدية، فإحنا يعني الكل بيساعد والكل مش مقصر معنا، وأشكر الجميع يعني على التواصل الاجتماعي، على التلفونات اللي بيجونا هون بيعملوا لنا تنسيق، بيحاولوا يجيبوا لنا أكل، بشكرهم كلهم.
1: كل التحية والاحترام، وإن شاء الله يا رب الحرية وتزاح وتزال هذه الغمة، وإن شاء الله يا رب كل الأيام القادمة أيام خير وأيام هدات بال، وأن تعود مجددا إلى منزلك وأنت محرر من أي قيود لا سمح الله وما بتعاني أي إشكاليات. كل التحية والشكر لك سيد لؤي أبو ريدة، محاصر في منزله بقصرى، وشكرا لك من القلب على هذا القرار السريع أنك تترك منزلك وبيتك وعائلتك ووظيفتك في أوهايو وتأتي مباشرة إلى أرضك وبلدك ووطنك اللي ولدت فيه وترعرعت فيه. فكل التحية والاحترام. هذا هو المواطن الفلسطيني اللي دائما حتى لو كان بعيد عن أرضه ووطنه وبلده، لكن كل التحية، لكن هو مش بعيد وطنه وبلده عن قلبه وعن وجدانه. فمكملين معكم مشاهدينا الكرام متابعين، خلونا نروح لفاصل ونرجع نتواصل معاكم من جديد في برنامج طلت فجرة.

0: صباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا، صباح الخيرات والمسرات، صباح نهار جديد، يوم جديد، صباح هذا اليوم العظيم، يوم ذكرى المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول. هذا اليوم دعونا نستغله وأنه نحافظ على هذه الذكرى العطرة. فكل التحية والاحترام لكل الأهل الأحباب، صباح الخير من طول كرم نبرقها إلى أهلنا في الداخل فلسطين المحتل، إلى أهلنا في القدس الشريف، صباح الخير إلى أهلنا وناسنا وأحبابنا في نابلس، جنين، قلقيلية، طوباس، الفيت، رام الله، بيت لحم، الخليل، كل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير لكم جميعا مشاهدينا ومتابعينا، صباح الخير لأبناء فلسطين المغتربين خارجها، يصبحكم بكل الخير وين ما كنتوا، كيف ما كنتوا، كيف ما كان التوقيت بيننا وبينكم على اختلاف، ولكن صباح ومساء كل الخير يا رب لعيونكم. مكملين معكم مشاهدينا، وهذه فقرتنا أكيد اللي بدأناها وإياكم بمشوارنا الصباحي، ورسائل كثير عمالها بتوصلنا من خالي مقبول صباح، يسعد صباحك يا رب. وما الدنيا إلا ظل زائل والباقيات الصالحات خير وأبقى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. صبحكم الله بالخير، صباحك فل ياسمين الخالية مقبولة صباح، يسعد صباحك يا رب. كمان من المتابعات الإخبارية مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، كان في هناك حديث مؤخرا وتصريحات لوزير المالية، آن الأوان أن نتوقف عن استخدام الشيكل، عندنا خيارات كثيرة أهمها استخدام الدينار والدولار والدفع الإلكتروني. من خلال المؤشرات الموجودة ومن نهاية ومن هون لنهاية العام، نعتقد أنه تبدأ الأزمة المالية بالزوال تدريجيا، وهذا لا يعني نهاية الأزمة وتحسن الوضع المالي بشكل ملحوظ. كمان من تصريحاته أدرنا الأزمة المالية بشكل دقيق، وأيضا من تصريحاته ذكر وقال ساعدنا هالشي من خلال إدارة الأزمة، واللي ساعدنا كمان صمود الموظف. مش صحيح أنه نستخدم إيرادات المحروقات لدفع رواتب الموظفين، عنا ضريبتين للمحروقات ومن 16 شهر لم يحولوها للخزينة الفلسطينية، بالمقابل كانت الحكومة تدعم البترول حتى وقت قريب بما لا يقل عن مليار شيكل سنويا، وليس لدينا القدرة على الاستمرار في هذا الدعم، والدعم الحكومي يجب أن يذهب للفئات التي تستحق هذا الدعم، وليس لدينا مشكلة أن يذهب هذا الدعم للفئات الفقيرة، حيث كان الكثير من الدعم يذهب إلى شركات وأشخاص يستطيعون الدفع، وهذا كان خللا في الدعم الذي تقدمه الحكومة. أيضا من التصريحات الأخيرة لوزير المالية، لا نستطيع أن نميز بين موظف الأمن الذي يعمل 5 أيام بالأسبوع والمعلم والطبيب والموظفين الموجودين في المؤسسات الأخرى، لذلك نحن نحاول أن نؤمن أكبر نسبة من الرواتب حتى يأخذ الجميع حقه. هناك 6 مليارات تحتجزها إسرائيل وتأخذ على إدارتها 3%، والنسبة الحقيقية للبنك الدولي لا يجب أن تتجاوز 0.5%، وجزء من أموال المقاصة يضعونها في بنوك تجارية ويأخذون عليها فائدة تتراوح بين 4.5% و5%. يسعد صباح كل متابعينا ومشاهدينا المهتمين والمتابعين بهذا الإطار. لما إحنا بنتحدث بصراحة عن كل الموظفين، هم بحاجة إنهم ياخذوا رواتبهم بشكل كامل. لما إحنا بنتحدث عن رواتب منقوصة، رواتب بنسبة 50% من شهور، فهنا بنحكي الموظف الله يكون بعونه، لكن تفائلوا بالخير تجدوا، وإن شاء الله يا رب يكون في عنا إدارة حكيمة أكثر بما يتعلق بالأزمة اللي بنمر فيها. هلأ التصريح الأول اللي كان لوزير المالية إنه ذكر وقال آن الأوان إنه توقف عن استخدام الشيكل، عنا خيارات كثيرة أهمها استخدام الدينار، استخدام الدولار، والدفع الإلكتروني. صراحة الدفع الإلكتروني صارت التوجهات عليها مؤخرا، هذه للكبير وللصغير، خاصة إحنا كفئة شباب قديش يعني كويس إنه نتجه هذا الاتجاه ويصير كل تعاملاتنا بالدفع الإلكتروني. صدقا لو بدنا نيجي نحكي قديش يمكن زمان ما كنا آمنين أو مصدقين إنه الدفع الإلكتروني بصراحة. بنحكي إنه أنا بحب تكون المصاري بين إيدي كاش، بحس ببركتها. بالدفع الإلكتروني ما بعرف أنا شو اللي بصرفه وشو اللي بجيبه. هلأ عنا خيارات كثيرة من الدفع الإلكتروني، البطاقات البنكية موجودة، في كثير من الطرق للدفع الإلكتروني موجودة، فأنتوا بتقدروا تخصصوا كل شيء لمصاريف معينة. بس صدقوني قديش مهم اليوم نتوجه للدفع الإلكتروني، بيخفف بيهون وبنكون جزء، بنحل جزء كبير من المشكلة. يعني إحنا بنساعد في حل جزء كبير من هذه الأزمة اللي بنمر فيها. هلأ في ناس بتحكي لأنه يعني ليش أدفع إلكتروني؟ طب هي المصاري إحنا مستلمها كاش، طب هو البنك أصلاً مش قابل إنه ياخد منا فلوس يعني بمعدل مبلغ مالي كبير. هلأ المفروض أنه كمان المؤسسات أصلا يكون الرواتب من خلال إيداعها بالبنوك. هلأ في كتير تفاصيل وفي كتير أمور، لكن خطوة مع خطوة خطوة مع خطوة بنوصل لنسبة نجاح كبيرة. ما بنوصل لنسبة نجاح 100%، لكن من العدم ممكن أنه نعلي نسبة النجاح. انتوا شو رايكم مشاهدينا الكرام متابعينا؟ انتوا مع التوجه الى الدفع الالكتروني بكل التعاملات؟ يعني اذا بدنا نشتري اي شيء من السوق، بقطع الملابس، الاحذيه، المشتريات اللي قيمتها بتكون عاليه، المواد التموينيه، ممكن كمان بالاجراءات الحكوميه، وخاصه امبارح كان معنا من خلال برنامج طلت فجر وكيل وزاره النقل والمواصلات السيد محمد حمدان، وذكر انه تجديد الرخصه، رخصه القياده مش تجديد او الحصول على رخصه القياده بتوصلك باب البيت من خلال تطبيق حكومتي والدفع الالكتروني، والتفاصيل والتسجيل كلها بتكون من خلال الجوال. فبالتالي هون احنا بنصير نتعامل بشكل اسهل وايسر واخف ضغط، بنبطل نروح على المديرية نستنى على الدور ساعة وساعتين وثلاثة، وخاصة اذا كان انا اذا كنت موظف او موظفة تعطلوا يومكم ونهاركم تاخذوا اجازة، ما بتعرفوا كيف التفاصيل هالايام، مش كل الايام بتكون شغالة وما الى ذلك المديرية، فهي تفاصيل كثيرة. من خلال تطبيق حكومتي من البيت وبأي وقت بدكم إياه بتقدروا تحصلوا على رخصة القيادة. كمان في إجراءات كثيرة لقدام رح تكون من خلال هذه الخطوة. نأمل أنه فعليا كل المعاملات وكل الأوراق والإجراءات بتعرفوا أسهل، والله أسهل علينا عن جد. يعني إذا هلأ في استثناءات، في استثناءات لكل قاعدة استثناء، لكن بالعموم قديش بخفف بهون. وأصلا إحنا هنا منتريح من أنه أنا بدي أخذ نهار كامل وأنزل على المكان الفلاني، أنا ما معي حق مواصلات، طب أنا هداك النهار مثلا عندنا أزمة البنزين، أنا ما معي أزمة بنزين وما إلى ذلك. لكن نأمل أنه كل هاي الإجراءات تتوسع وتتفتح وتكون كلها لمصلحة المواطن. حاليا العمولة بتكون شكل، بعد 6 شهور رح يكون في تغير، ولكن ذكر وقال أنه ما رح تكون أكثر من هيك. طيب مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، خلونا نكمل مع حضراتكم في برنامجنا الصباحي. ومن المواضيع اللي حابين نحكي فيها ونتحدث عنها موضوع الذكاء الاصطناعي. موضوع الذكاء الاصطناعي اليوم قديش صار موجود بكل حياتنا، دخل حياتنا من أوسع الأبواب. الذكاء الاصطناعي مش مجرد مصطلح بنسمعه في الأفلام أو بنتحدث عنه باعتباره إشي بينتمي للمستقبل، لا بالعكس، اليوم الذكاء الاصطناعي أصبح موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، نستخدمه في البحث، في الترجمة، في الكتابة، في التعليم، في العمل، في الصناعة، في المحتوى، في كل شيء، حتى كمان في اتخاذ بعض القرارات بنستخدم الذكاء الاصطناعي. لكن في المقابل هذا الموضوع بيطرح أسئلة عند كثير من الأشخاص وبيحكي عن مخاوف حقيقية لدى الكثير. هل رح يأخذ الذكاء الاصطناعي يوما ما وظائفنا؟ هل رح يغير شكل التعليم؟ هل ممكن نوثق بالمعلومات اللي بيقدمها الذكاء الاصطناعي؟ طب شو عن الخصوصية والتزييف العميق؟ الأهم، هل إحنا بفلسطين والعالم العربي مستعدين لهذه الثورة التقنية؟ اليوم رح نفهم الذكاء الاصطناعي بعيدا عن التعقيد ونسأل شو اللي تغير فعلا. لهيك خلونا نرحب بضيفنا اللي بينضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي، الأستاذ عبد الرحمن سيارة، خبير في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. صباح الخير أستاذ عبد الرحمن.
1: صباح الخير. صباح الخير لك ولكل الأخوة المستمعين.
0: صباحك بكل الخير ويسعد صباح كل مستمعينا. بدنا نبدأ من الأساسيات لحتى يكون الموضوع جدا مبسط أمام المستمع والمشاهد. لو بدنا نشرح الذكاء الاصطناعي لليوم بطريقة بسيطة جدا، شو هو هالذكاء الاصطناعي اللي صار موجود بكل تفاصيل حياتنا؟
1: طيب من جديد صباح الخير للجميع. هلا الذكاء الاصطناعي اذا احنا بدنا نشرحه بشكل مبسط، ان احنا مكننا الاله من انها تفكر بالطريقه اللي بفكر فيها الانسان، تتصرف بالطريقه اللي ممكن يتصرف فيها الانسان، وبالتالي تعالج المشكلات وتشوف الواقع زي ما احنا بنشوفه. وبالتالي اليوم اختلف الموضوع. سابقا كنا احنا نتعلم لغه الحاسوب عشان نستطيع التعامل معه، نستطيع برمجته وناخذ الفائده المرجوه منها. اليوم خلينا نقولها مجازا ان الحاسوب تعلم نوعا ما لغتنا، وبالتالي احنا صرنا نتعامل معه ونتواصل معه بلغتنا الطبيعيه، وهو يفهم احنا شو اللي بدنا اياه ويعطينا النتيجه اللي احنا بنبحث عنها.
0: طب اليوم نسمع كثير عن الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل هاي التطبيقات شات جي بي تي وغيرها، شو الفرق بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التقليدي؟
1: الذكاء الاصطناعي التوليدي يعني هو يعتبر فرع من افرع الذكاء الاصطناعي، وهو قائم على علم تعلم الآلة وعلى فرع من تعلم الآلة هو التعلم العميق. سابقا احنا كنا نجيب البيانات وندرب النموذج عليها علشان احنا ناخذ النتيجه او نتنبأ خلينا نقول بسعر شقه او نصنف خلينا نقول الايميل كيف بصلنا الايميل. اليوم بروح جزء منه على السبام وجزء بيجي على الانبوكس. هذا هو تعلم آلة وتعلم ذكاء اصطناعي. لكن احنا الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم هو التعلم إنه ينتج المعرفة بالطريقة اللي إحنا بننتجها. تم تدريب الذكاء الاصطناعي على كم هائل من البيانات المنشورة على الإنترنت، المنشورة في الكتب، في كل المصادر اللي أنتجتها البشرية، وبالتالي أصبح قادر على إنه يسعفنا ويساعدنا بإنتاج المحتوى بمختلف أنواعه، سواء النصي سواء الفيديو سواء الصور. وبالتالي الذكاء الاصطناعي التوليدي هو إذا نعرفه هو فرع من أفرع الذكاء الاصطناعي الحديث، واللي ما أجا خلينا نقول صدفة، وإنما أجا بعد سلسلة من التغييرات اللي كنا ننظرها. وإذا نحكي عن أهم ثلاث عناصر فيها اللي هي توفر كم هائل من البيانات وتوفر بنية تحتية بتساعدنا على تدريب النماذج على هاي البيانات، وخلينا نحكي إن توصلنا أو توصل العالم إلى إنتاج خوارزميات ذكية من خلالها يتم تحليل هذه البيانات وإعطائنا النتائج.
0: طيب اليوم لما احنا بنحكي، ليش بنشعر فعليا انه الذكاء الاصطناعي هيك مره واحده انفجر وانتشر بهاي السرعه تحديدا خلال السنوات الاخيره؟
1: تمام. يعني هو السبب الاساسي لتغير وانفجار الذكاء الاصطناعي كان ورقه علميه عام 2017 من شركه جوجل. اخترعوا شيء اسمه ترانسفورمر، اللي عماله صار يفهم البيانات بطريقه مختلفه عن الطريقة التقليدية السابقة. وبالمناسبة يعني شات جي بي تي هو ستارت أب بني على هذه الورقة، وكان موجود قبل نهاية 2022، لكن عموم الناس ما كانوا يعرفوا عنه. هلأ انفجر لأنه هو استطاع فهم البيانات بطريقة مغايرة. سابقا كان موديل الذكاء الاصطناعي أو نموذج الذكاء الاصطناعي يقرأ الجملة ويفهم كلمة كلمة ومن كلمة إلى البعد، من كلمة ثم التي تليها. حاليا هو يستطيع قراءة الجملة كاملة وتحليل هذه الجملة وفهمها كما يفهمها الإنسان. وبالتالي أصبح الذكاء الاصطناعي يتنبأ بالكلمة التي ستلي الكلمة الحالية. طيب هل إحنا ممكن نسأل هل الذكاء الاصطناعي يملك الوعي البشري؟ لا، الذكاء الاصطناعي لليوم لا يملك الوعي البشري. كل المحتوى اللي عماله بعطينا إياه، كل المحتوى اللي عماله بنتجه مهما اختلف نوعه، هو تعلم من أنماط معينة موجودة في هذه البيانات وتنبأ بالكلمة الأنسب التي تلي هذه الكلمة أو بالصورة أو بالتنسيق تنسيق المحتوى سواء كان صورة أو فيديو من خلال هذه البيانات.
0: جميل جدا. طيب اليوم لما إحنا بنحكي في مخاوف في الأيام القادمة والمستقبل القريب وحسب ما الناس بتسمع إنه الذكاء الاصطناعي يا جماعة رح يجي ويكون هو وظيفتنا أو يأخذ وظيفتنا، هل فعليا الذكاء الاصطناعي رح يأخذ وظيفتنا؟ شو المهن والوظائف اللي ممكن تكون أكثر عرضة للتغيير خلال السنوات القادمة القريبة؟
1: لا شك إن الذكاء الاصطناعي رح يغير شكل الوظائف، رح يغير طريقة تعاملنا معها، رح يخفي وظائف ولكن في نفس الوقت رح ينتج وظائف جديدة. لهيك يعني ما بنقدر نجزم اليوم، وخلينا نحكي أشد المتفائلين بالذكاء الاصطناعي وأشد المتشائمين ما بيقدر يتنبأ بالمستقبل اللي احنا راح نتجه عليه، لكن الذكاء الاصطناعي هو تغيير مثل التغييرات السابقة، وبالتالي حلنا إن احنا نجاري نتابعه نتعلمه علشان نكون مستعدين لأي تغير. ما بدنا نروح بالاتجاه السلبي إنه هو راح يأخذ وظائفنا، إنه هو راح في لحظة من اللحظات يشتغل عنا كل الوظائف أو ما يخلينا نلاقي شغل مثلا. لا، الذكاء الاصطناعي نعم بعض الوظائف، وعلى سبيل المثال للحصر مثلا قراءة صور الأشعة في مجال الطب اليوم هو يقرأها بدقة عالية جدا تفوق حتى قراءة الأطباء حسب آخر الأبحاث. لكن هل الذكاء الاصطناعي إذا ألغى وظيفة أو حل مكان في وظيفة، هل هذا نهاية المشوار؟ لا، هو سينتج وظائف ومهام جديدة. مثلا اليوم في عنا وظيفة مهندس الأوامر. مين مهندس الأوامر؟ هو الشخص اللي عماله بيكتب الأوامر للذكاء الاصطناعي عشان يأخذ المخرج. وبالتالي اليوم في ناس كثير عمالها بتتعلم هندسة الأوامر، بتكتب أوامر معيارية وبتبيعها على منصات التجارة الإلكترونية العالمية. إذن والذكاء الاصطناعي قد يلغي وظائف، لكن سينشئ وظائف جديدة وسيغير شكل بعض الوظائف الأخرى كمان.
0: يعني اليوم لما احنا بنحكي بصراحة عن الذكاء الاصطناعي وكيفية دخوله إلى وظائفنا، كمان الذكاء الاصطناعي مش بس بيدخل بوظائفنا، حتى كمان الذكاء الاصطناعي دخل بالتعليم. اليوم لما احنا بنحكي شكل التعليم اللي كنا نعرفه سابقا تغير، اليوم صرنا نعتمد على الذكاء الاصطناعي في التعليم المدرسي، في التعليم الجامعي، في دراسة الأبحاث. كمان رح ياخد جزء ممكن من دور المعلم أو دور الأستاذ في الجامعة والدكتور، ولا رح يكون مساند؟
1: نعم، هو إحنا حالياً بنعتبره مساند لأنه كثير وفر علينا وقت وجهد، غير تجربتنا في التعلم. اليوم كثير في أدوات الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في هذا الاتجاه. مثلاً اليوم في أداة أو في خاصية على جوجل جيميناي اسمها كانفاس، بتخلينا نفهم المفهوم اللي إحنا ممكن المعلم يقعد ساعة هو يشرح فيه عشان يصل فكرة الطالب. اليوم من خلال كانفاس أنا ممكن تصلني الفكرة خلال دقائق معدودة، بعد مثلا ما أسوي رسم يحاكي المفهوم. كمان في البحث العلمي اليوم الذكاء الاصطناعي صار يكتب الأوراق العلمية، صار يكتب الأبحاث العلمية، وبالتالي اليوم الآلة أو الأداة هي صارت تكتب، لكن بعدنا مطلوب منا إن إحنا نتابع نتائج الذكاء الاصطناعي. ما نترك الذكاء الاصطناعي هو يكتب عنا. اليوم أيضا في مثلا خاصية إن الذكاء الاصطناعي يعمل معك كمعلم، وبالتالي ما تيجي تسأل سؤال ما بعطيك الإجابة مباشرة، وإنما ببلش يسألك في أسئلة مثل ما بيعمل المعلم بحيث يوصلك للنتيجة وإنت فاهم، مش إنه يعطيك النتيجة على طبق من ذهب
0: بدون أي شرح أو توضيح للمعادلة يمكن أو للمسألة. طيب السؤال اللي بيشغل بال كل طالب ومعلم، أستاذ عبد الرحمن، إذا استخدم الطالب الشات جي بي تي لإنجاز واجبه، ممكن يكون هذا غش ولا مهارة جديدة لازم نتعلم كيفية استخدامها؟
1: يعني أنا شخصيا أميل إن هي مهارة جديدة وليست غش. هاي تقنية وتتغير كل يوم، تتحدث كل يوم، احنا ما بنستطيع حتى يعني في مجال التعليم او في اي مجال، احنا اليوم ما بنستطيع نمنع الناس مهما اختلف توجهاتهم وظائفهم واعمالهم انه يستخدم الذكاء الاصطناعي، لكن احنا بحاجه لسياسه تضبط الذكاء الاصطناعي، بحاجه الى سياسه تنظم كيفيه استخدامه بحيث ان نشتغل ضمن اطار متفق عليه.
0: بصراحه اذا ما بعرف إذا بتوافقني الرأي أستاذ عبد الرحمن، يعني ممكن مثلا إذا بيجي في بالنا موضوع معين بدنا نحصل على إجابته، صرنا نستسهل يعني طرح السؤال على شات جي بي تي بيعطينا إجابة، لو بدنا نحكي هالموضوع أو نطرحه من خلال جوجل نبحث بياخد معنا وقت طويل، أما شات جي بي تي ممكن يساعدنا أنه بيعطينا معلومات بيعطينا تفاصيل وبيعطينا الإجابة اللي إحنا بدنا نعرفها، حتى يمكن بالمعاملات بالإجراءات أنه كيف أنا مثلا بدي أشتري سيارة بميزانية معينة، شو الإجراءات اللي أعملها، بيكون مساعد لإلنا في أي قرار بدنا ناخده، بتحس إنه عن جد ببسط بسهل وكأنه الشخص اللي إحنا بندور عليه ينصحنا، هيك بتحس؟
1: أكيد أكيد. ليش؟ لأنه هو يعني شات جي بي تي أو كل النماذج اللي بتشبه الشات جي بي تي، ويعني بالملاحظ هو الشات جي بي تي مش هو الذكاء الصناعي الوحيد، وإنما
0: صحيح
1: هو
0: طبعاً
1: من النماذج الموجودة، يختلف عن عمل محركات البحث. محركات البحث سابقا كان في عندها قاعدة من المعرفة مختلفة عن القاعدة الموجودة عند الذكاء الصناعي التوليد اليوم مهما كان النموذج، وبالتالي سابقا كنا نبحث عن موضوع معين يعطينا الروابط، نفوت على المواقع اللي بعطينا إياها نقرأ شو مكتوب، لكن اليوم هو عند المعرفة، هو تعلم معرفتنا، فلو بدأسله مثلا عن موضوع في مجال التسويق راح يجيب لي أفضل الخبرات في هذا المجال ويعطيني إياها، إذا بدي أسأل عن ما عن شيء في مجال الطب نفس الشيء، في مجال التعليم نفس الشيء، بس إحنا لازم نلاحظ دائما إن الذكاء الاصطناعي صح بيجيب لنا المعرفة والمعلومة ومن أفضل الخبرات العالمية، لكن في لحظة من اللحظات بيحكي إن لازم أنت تطلع على النتيجة، تراجع النتيجة، ما تعتمد النتيجة إلا أنت تقرأها. ليش؟ لأن الذكاء الاصطناعي معرض للخطأ لحد اللحظة، معرض لا شيء بسموه الهلوسة واللي هي نوعا ما كانت سابقا عالية جدا، اليوم نسبتها قلت بشكل كبير، لكن نعم اختلف الذكاء الصناعي التوليدي عن أنواع الذكاء الصناعي السابقة وعن طرق البحث السابقة في الوصول للمعلومة، ونعم صار يساعدنا في كل الاتجاهات وبسرعة وحتى يعمل معنا كمستشار.
0: احنا بفلسطين هون وين بتوقف فلسطين اليوم في مجال الذكاء الاصطناعي لو بدنا نحكي بدنا نقارنها بدول العالم؟
1: يعني فلسطين لحد اللحظة تعتبر يعني أمة أو بلد مستهلك للتقنية وليست منتجة. نعم هناك محاولات في القطاع الخاص، هناك محاولات في بعض الجامعات، لكن لسه إحنا مستخدمين. مطلوب من على المستوى الوطني إن إحنا نصير أمة منتجة للذكاء الاصطناعي. يوم نصير إحنا أمة منتجة نصير نقدر نتنبأ بالمستقبل في هذا المجال. لكن إحنا لليوم لسه مستهلكين بشكل أكبر من إن نكون منتجين.
0: بس العقول الفلسطينية اللي موجودة عندنا إن كان في هناك جهات راعية لإلها ممكن إنه في يوم من الأيام نوصل لمرحلة إنه إحنا نكون منتجين غير مستهلكين فقط.
1: طبعاً يعني وأنا على سبيل المثال بدي أعطي مثال، إحنا قبل أسبوع تقريباً شاركنا بهاكاثون الشبكة العربية للابتكار، كان عندنا تحديين ذكاء اصطناعي، كان المدة المتاحة للمشاركين 12 ساعة عشان يصلوا لحل، وخلينا نحكي كان تحديات نوعا ما معقدة. فعليا شارك في الهاكاثون 16 فريق، كان على كل تحدي تقريبا 3 فرق توصلوا لحل مقنع بالنسبة لنا لهذا التحدي، وبالتالي نعم العقول موجودة والمورد البشري موجود، لكن بحاجة إلى متابعة، بحاجة إلى رعاية وتوجيه وإرشاد في هذا المجال.
0: شبابنا الفلسطيني اللي موجود بفلسطين اليوم، هل الذكاء الاصطناعي ممكن يوفرهم فرص عمل بالأسواق العالمية إن استخدموه بشكل صحيح؟
1: طبعا يعني في مجال التقنية بشكل عام، هي التقنية ومهارات البرمجة هي مهارات عابرة للقارات، وبالتالي ممكن احنا نلاقي مبرمج في فلسطين شغال مع شركة في أمريكا أو في أوروبا أو في الخليج. الذكاء الاصطناعي اليوم عزز هذا الاتجاه، وهو مجال زاد الطلب على البرمجة بكل الأحوال. إحنا اليوم يعني بنشتغل في مجال البرمجيات. الذكاء الاصطناعي سرع من عملنا، زاد من إنتاجيتنا، قلل من التكاليف. البرمجيات اللي كانت تحتاج لثلاث وأربع أشهر اليوم إحنا نعملها في أسبوع وأسبوعين بفضل وجود أدوات الذكاء الاصطناعي. فنعم هو ممكن يكون أو يفتح فرص لخريجينا ولشبابنا الفلسطيني، ومنصات العمل العالمية زاخرة بالوظائف والتخصصات المطلوبة اللي يعني ممكن لسه على مستوى فلسطين ما في هالخريجين اللي بيحملوا بعض التخصصات المطلوبة، لكن بالإمكان إن إحنا نحسن وضع التعليم، نحسن منظومة تدريب وتطوير الخريجين بحيث يكونوا مؤهلين لأي وظائف مستقبلية على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم.
0: طب إحنا هون كأهل، كأم، كأب، كشاب، كشابة، كطالب، سواء طالب مدرسة، طالب جامعة، كطفل، كموظف، أيا كانت يعني وظيفتنا، مهنتنا، على اختلاف شرائح المجتمع الفلسطيني، كيف إحنا بنقدر نستفيد من الذكاء الاصطناعي بشكل جيد؟
1: اليوم الذكاء الاصطناعي أصبح متاح لكل هاي الفئات اللي أنت ذكرتيها، ولم يعد فكرا على جماعة المبرمجين أو فئة اللي بدرسوا حاسوب وذكاء اصطناعي. على الأقل في مجال الاستخدام اليوم هاي التقنية صارت سهلة، صار أي حد ممكن يستخدمها. كثير منا إحنا نستخدمها بطريقة بسيطة، لسه نطلب طلب وبعطينا رد، لكن في عندنا منهجية وطرق لاستخدام هاي الأدوات، ومنقدم كثير تدريبات لمؤسسات في كل القطاعات. فإحنا منغير التجربة في مجال الاستخدام اليوم هو متاح. حتى يعني إذا إحنا فتنا على اليوتيوب وحكينا نتعلم أدوات الذكاء الاصطناعي، قديش العنوان عريض وبسيط، راح نصل لمحتوى ونصل لشيء ونتعلم منه، ومش بحاجة في لحظة من اللحظات لخبير ييسر لنا المعرفة، هي ميسرة وسهلة. واليوم يعني إذا بدنا نروح على الشات جي بي تي، أي حد سواء عمره 70 سنة ولا عمره 10 سنوات، سواء متعلم أو غير متعلم، بإمكانه يستخدم هذه التقنية لو بشكلها بالضبط، لو بشكلها البسيط.
0: على الرغم من هاي المساحة المتاحة لكل الفئات اللي ذكرناها وسهولة الوصول والتعامل معها، لكن دائما ما بيكون في هناك أوجه خطر، صحيح؟
1: هي لا شك يعني الخطر موجود، والتقنية كل يوم في عنا تحديثات جديدة، وفي عنا أدوات جديدة، وفي عنا تطوير جديد، لكن إحنا في عنا منهجية للتعامل، وفي عنا طرق للتعامل الآمن والسليم مع هاي التقنية. على سبيل المثال أنا يوم بدي أتعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع أدوات الذكاء الاصطناعي، يفترض أني ما أنا أقدم له معلومات شخصية. على سبيل المثال بدي أعالج ملف في بيانات خاصة لمرضى، لموظفين، لطلاب، بدي على سبيل المثال أحلل علامات الطلاب، ما في داعي أنا أرفع ملف كامل يحتوي على أسماء الطلاب، على أرقام تليفوناتهم، على أرقام هوياتهم، هذا تعتبر بيانات خاصة على سبيل المثال، ما برفعها. برفع الملف وبخفي منه البيانات الخاصة وبعالجها وبستفيد من هاي التقنية بدون أشكل خطر. على مستوى آخر، على مستوى الأمني والمواضيع الصور والتزييف العميق، نعم اليوم احنا كثير نشوف مقاطع فيديو، بنسمع صوت، هو شخصي، هو حقيقة ما بيكون حقيقي وإنما منشأ بالذكاء الاصطناعي، لكن أيضا في عنا أدوات بتكشف هذا المحتوى وبتوضح لنا هل هو حقيقي ومنشأ بالذكاء الاصطناعي. مثلا صوتك أخت ريهام ممكن أستنسخها حاليا، وأنا على سبيل المثال أدعي أن هذا صوتك بتحكي 1 2 3، لكن في الحقيقة لا، هو منشأ بالذكاء الاصطناعي،
0: بس بنقدر نكشفه بتقنيات تانية
1: بسهولة. يعني اليوم حتى الخبير بإمكان، غير الخبير بإمكانه يكشفه، لكن الخبير من أول ما يسمع أو من أول ما يشوفه بيعرف أنه هو الذكاء الاصطناعي. نحكي أن في عندنا أدوات خاصة لكشف هذه المعلومات، لكشف التزييف العميق، لكشف المعلومات والحملات المضللة. اليوم احنا بنقدر نتبع في مجال الإعلام الحملات المضللة الأخبار الكاذبة اللي بنسميها الأخبار المزيفة، وبنعرف مصدرها من وين من خلال عملية البحث العكسي وعدة آليات ومنهجيات إحنا بنتبعها.
0: يعني حتى في الإعلام أيضا الذكاء الاصطناعي دخل بصورة كبيرة، لكن هون الشطارة بتكون إنه إحنا كيف نحكم الأمور وكيف نكون مضللين أو إنه نفهم إنه شو المزيف وشو اللي الحقيقي، وخاصة بما يتعلق بالصور، الفيديوهات، الأصوات، الأخبار من مصادرها الرسمية، من مصادرها الأساسية، هل هي حقيقية، الفيديوهات اللي بيتم نشرها على إنه حدث معين صار وهو بيكون مفبرك. فكل هذه الأمور إحنا لازم نكون محكمين بعقلانية فيها. الذكاء الاصطناعي اليوم موجود بكل تفاصيل حياتنا، لكن إحنا كأهالي شو نعلم أبنائنا؟ يعني أنا عندي أبناء أطفال بمراحل دراسية مختلفة، خاصة بالمراحل اللي هي الإعدادية الثانوية، هاي الفترة اللي بيكون استخدام كبير من أبنائي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كيف أنا أوجههم بالطريقة الصحيحة أنه يستخدموها بشكل مفيد لهم بدراستهم، استخدموها بطريقة صحيحة بعيدا عن أي ممكن أي خطر ممكن يشكل عليهم، على حياتهم، على مفاهيمهم، على أخلاقهم، على تربيتهم؟
1: يعني هي الأدوات الموجودة هي أدوات مفتوحة وليست ضمن تحكمنا. تمام. هلا إحنا مطلوب منا إن نوجه أبنائنا على الأقل لاستخدامها للاستفادة منها بالطرق الصحيحة، والمنهج الصحيح ما هو موجود سواء في عالم الذكاء الصناعي، في عالم الإعلام، في عالم البرمجة، أو حتى في الشارع. تمام. هلا مهم جدا إن إحنا نوجههم، نعلمهم كيف يستخدموها، إحنا كمان نتعلم هاي التقنية عشان إحنا نكون واعيين بأثرها على أبنائنا. هذا من حيث المبدأ. لاحقا كمان إحنا يوم ما بدنا ننصح أبنائنا شو يتعلموا مستقبلا، صدقا إحنا في النهاية مش راح يكون الكل عنده ميول لهذا الاتجاه، ومش راح كنا في النهاية نطلع متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن إحنا لازم نعرض أبنائنا في سن مبكرة لهذه التقنيات بحيث إحنا نكشف ميولهم. في حال كان عندهم ميول بهذا الاتجاه، نعم يمكن الاستثمار فيهم ودفعهم مستقبلا إنهم يدرسوا تخصصات باتجاه الذكاء الاصطناعي، لكن إن كان ميولهم في تخصصات أخرى ما بنمنعهم، لكن إحنا بنكون علمناهم الذكاء الاصطناعي، علمناهم التقنية بحيث يوظفوها لخدمتهم مهما كان تخصصهم في المستقبل.
0: كل الاحترام. يعني هون السؤال بصراحة أستاذ عبد الرحمن، بطل إنه هل يا ترى رح يجي علينا الذكاء الاصطناعي، لأنه خلص الذكاء الاصطناعي وصل حرفيا، لكن السؤال الحقيقي بيحكي إنه يا ترى رح نضل مكتفيين بمشاهدة الذكاء الاصطناعي وهو عماله بغير العالم، ولا لازم قديش إحنا نكون جزء فعال من هذا التغيير ونغيره لمصلحتنا؟ هذا هو السؤال الأهم اليوم اللي دائما كل أبنائنا وشبابنا وشاباتنا لازم يفكروا فيه. صحيح؟
1: أكيد أكيد، لا شك. يعني إحنا كل يوم في تغيير، كل يوم في جديد في حياتنا، والثابت الوحيد تقريبا في الحياة هو التغير. وبالتالي إحنا نقف في مرحلة معينة نقول إحنا تعلمنا، حصلنا على شهادة مدرسية أو شهادة جامعية أو أخذنا تدريب معين في هذا المجال، لا. يعني أنا ممكن أحكي لكم إن إحنا في يوميا في سيل من الأخبار، في سيل من التحديثات. صحيح. في سيل من المواضيع اللي إحنا بنشوفها بنقرأها، وصدقا إحنا أصحاب تخصص ومش ملاحقين، فما بالك الناس اللي لسه ما عندهم علم أو معرفتهم بسيطة في هذا المجال. لا، لازم يكون متابعين، لازم يكون مبادرين، لازم نتعلم التقنية ونلاحقها علشان إحنا نستفيد منها أفضل استفادة.
0: يعني اليوم المعادلة أستاذ عبد الرحمن صفت إنه مش لازم نرفض الذكاء الاصطناعي ونخاف منه، حتى بالعكس، هون صار لازم نتعلم كيف نستخدم هذا الذكاء الاصطناعي بوعي وبمسؤولية، ونحافظ في الوقت نفسه على إنه قديش هذا الشيء بيميز الإنسان بإنه بيفكر، بيبدع، وعنده القدرة على التميز واتخاذ القرار وإن كان موجود في حياتنا الذكاء الاصطناعي. أشكرك كل الشكر أستاذ عبد الرحمن سيارة، خبير في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. يسعد صباحك يا رب. مشكور اليوم على وجودك وانضمامك معنا في برنامج طلة فجر. كل التحية والشكر لأستاذ عبد الرحمن. حاولنا نحكي اليوم عن الذكاء الاصطناعي. الناس والأهالي خاصة صاروا يخافوا منه، بيخافوا منه، بيحكوا الذكاء الاصطناعي، بيخوف الذكاء الاصطناعي. اليوم إحنا صرنا نخاف على أولادنا، وصرنا نخاف على بناتنا، وصرنا نخاف على جيلنا وعلى شبابنا. الخوف هون ما بيحل المشكلة. اللي لازم نعمله اليوم مع دخول الذكاء الاصطناعي وبقوة بكل مجالات حياتنا، إنه نعرف كيف نتعامل معه وكيف نفنده في كل وظائفنا، في كل مهماتنا. إذا كنا طلاب جامعيين، طلاب مدارس، نستخدمه بالطريقة الصحيحة بوعي وبمسؤولية، علشان إحنا نستفيد منه، نستفيد منه مش هو يستفيد منا، نستفيد منه ونكون قادرين على كيفية إدخال الذكاء الاصطناعي لتفاصيل حياتنا. فكل التحية والاحترام للأستاذ عبد الرحمن. وبهيك مشاهدينا ومتابعينا يعني أنهينا هذا الموضوع، لكن مكملين معكم ببرنامج طلة فجر وبمواضيع مختلفة ومتنوعة. والموضوع التالي بعد هذا الفاصل رح نتحدث ونحكي عن ذكرى المولد النبوي الشريف. هذه الذكرى العطرة اللي من خلالها رح نستحضر أكيد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرى المولد النبوي الشريف محور أساسي من محاور محطتنا لنهار اليوم الثلاثاء اللي بيصادف 12 من ربيع الأول، اللي بيصادف طبعا ذكرى المولد النبوي الشريف. اليوم رح نخلي وخلونا نخلي ذكرى مولده بداية مش مجرد مناسبة، بداية لكلمة طيبة، قلوب أكثر تسامح، بيوت أكثر مودة، علاقات أكثر رحمة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. فاصل ونواصل.

في ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا نحتاج فقط أن نتحدث عن سيرته، بل نتحدث ونبحث عن أثرها فينا، أن تصبح أخلاقه أخلاقنا، ورحمته في تعاملنا، وصدقه في كلماتنا، وأمانته في أعمالنا. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلمة نقولها فقط، إنما سلوك نعيشه. اللهم ارزقنا صدق المحبة، حسن الاقتداء، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب. في هذا اليوم أن ترزقنا الخير والبركة، صباح الخيرات لكل أهلنا. يعني اليوم بما أنه إجازة ولسه يدوبك الناس بلشت تطلع من بيوتها، بلشت تتحرك، الموظفين مرتاحين ما عليهم لا شغلة ولا عملة، صباح الخير للموظفين العاملين في القطاع الخاص اللي حتى لو في عطل رسمية لكن موجودين على رأس عملهم. فصباح الخير لكل زملائي في تلفزيون الفجر، يسعد صباحكم جميعا، حتى لو اليوم عطلة رسمية لكن موجودين على رأس عملهم، موجودين في التغطية في كل مكان، موجودين لتغطية كل الأحداث المميزة. ألف مبارك التخرج لكل طلابنا من جامعة فلسطين التقنية خضوري، ما شاء الله عليكم. طبعا شبابنا تلفزيون الفجر كان موجودة في التغطية. صباح الخير لكل شبابنا الموجودين في الميدان، مش بس بطول كرم، في رام الله وفي غيرها من المناطق اللي كانوا معكم بالتغطية أول بأول، صباح الخير لإلهم جميعا. يعني صباح الخير لبراء العمر، لإسماعيل البلعاوي، صباح الخير لمحمد الفار أبو عمر، صباح الخير لمنتصر العناني، صباح الخير عبود الزغلول، صباح الخير أحمد الشاويش، صباح الخير لمين كمان، صباح الخير على أحمد الجلاد، صباح الخير لفادي بدير، صباح الخير لهيثم صبارين، صباح الخير محمد أبو طاحون، صباح الخير لشبابنا بالميدان كلهم. مين الشباب ما ذكرت اسمه؟ شبابنا المصورين كلهم اللي موجودين معنا وليش موجودين معنا بشكل دائم أو بشكل متقطع، يسعد صباحهم جميعا. حمزة محمد القبج، حمزة الحافي، يسعد صباحكم. كمان مين معنا كمان؟ يعني زودني بالأسامي. صباح الخير للصبايا كلهم، ميرفت يسعد صباحك، غدير يسعد صباحك، أنوار صباح فل. بنحكي للصبايا عزة، وبنحكي لهبة، بنحكي لما آثر، بنحكي لمين كمان؟ لكل الصبايا من تلفزيون الفجر، الولاء يسعد صباحهم جميعا، موجودين في الميدان. شبكة المراسلين صبحهم بكل الخير، صباح الخير لكم على تعبكم وجهودكم، لأنه دائما حافظنا على هذا النهج، حافظنا على أنه نطلع للمواطن بأفضل صورة ممكنة. فصباحكم خير وفل ياسمين. خلوني أحكي كمان بصراحة عن واحد من الإنجازات المميزة باللقاء الأخير اللي كان مع رئيس بلدية طول كرم الأستاذ ناصر فقها. في إحدى الرسائل وصلتنا إنه بالشارع شارع المعبر القريب من بوابة 104 في حفرة بصراحة جاي تقريبا بنص الطريق. هاي الحفرة لا إحنا بنقدر نروح على اليمين عشان نتفاداها، لأنه أصلا تراب وما بنقدر نقرب كتير على اليمين، ولما بدنا نروح على الشمال لأنها جاي على كوربة بنكون كتير حذرين لا سمح الله من إنه يصير حادث تصادم مع مركب جاي بالسير المعاكس لأنه على كوربا، تمام؟ فالحمد لله رب العالمين كان في هناك عمل جاري من خلال طواقم بلدية طول كرم لحل هذه الحفرة اللي بتأدي لخراب السيارات، ومشكورين البلدية على سرعة الاستجابة والتنسيق لحل هذه الإشكالية، وبنتمنى أنه كمان يكون في عنا سرعة استجابة لحل كل المشكلات الموجودة المتعلقة بالشوارع من ناحية الحفر والمطبات، وتحديدا المطبات، لأنه مطبات مدينة طول كرم للأسف تقريبا أغلبها شبه مكسرة، ما في مطبات هيك بتحسوها أنه مطب يحمل كل المواصفات والمقاييس اللي لازم يحملها أي مطب. على العموم كمان كلمة شكر توجه بحق كل موظفي بلدية طول كرم العاملين في الميدان فردا فردا، هذه كلمة شكر مني لإلكم عبر منصة وبرنامج طلة فجر، تستحقوا وبتستاهلوا نحكي لكم، يعطيكم ألف عافية، بارك الله فيكم وبجهدكم وبتعبكم، لأنه تحت أشعة الشمس الحارقة بيكونوا موجودين وبيشتغلوا، سواء عمال نظافة، سواء العمال الميدانيين من قسم الكهرباء، من قسم الصرف الصحي والمياه، من قسم الزراعة، من قسم الشوارع والأرصفة. لأنه مبارح الجزر اللي كانت الجزر اللي موجودة عند مفترق زنوبيا حكيت لكم أنه كان العمل على إعادة تأهيلها وترتيبها وتظبيطها، لكن العمل ما انتهى، جاري العمل على أنه كل الجزر تكون مزروعة بالورود. ما بعرف إذا بنفع ناخد
هذا الفيديو صورته بشكل سريع جدا. إذا علاء الجلاد زميلنا بيقدر إنه ينشر الفيديو بطريقته، ما بعرف إذا منلحق أو لا يا علاء، ولكن يعطيهم ألف عافية كل العاملين العمال الميدانيين من بلدية طول كرم، كانوا بيشتغلوا على الجزيرة بيكملوا زراعتها وبيكملوا زي شو بيحكوها، بيرتبوا تراب فيها علشان تكون مزروعة بطريقة جدا مميزة. طبعا لسه ضايل عنا إعادة تلوين الرصيف إنه يكون أحمر وأبيض ودهنه، مش تلوينه دهنه عفوا. ف على عموم كل التحية والاحترام لكل العمال لكل الموظفين البلدية اللي بيشتغلوا الليل مع النهار علشان تنحل كل المشاكل. ومتابعينا ومشاهدينا اللي بعتونا الرسائل أحمد بما يتعلق بمشكلة النفايات عند دوار شويكة المتراكمة على الجزيرة القريبة من دوار شويكة، حكيت وبعتت لرئيس البلدية وقال لي يا ست ريهام رح نتابع الموضوع ونحل الموضوع بالوقت القريب. وكمان في مشاكل كثيرة للمواطن اللي ببعتنا أنه بالشاحنات بتيجي بترمي الأتربة أو بتجمع الأتربة بمنطقة مفتوحة بتأثر عليكم كمنازل أو بيوت سكنية، كمان حكيت بالموضوع. وكل هذه الشكاوي احنا متابعينها أول بأول لكن بتاخد معنا شوية وقت، فتحملونا اصبروا علينا. يعني المجلس البلدي عماله بيشتغل على قدم وساق. احنا شوفوا احنا طمعانين فيهم بكثير من المشاريع بكثير من الانجازات على صعيد مدينة طول كرم، بس مع هيك هم الامكانيات اللي موجودة عندهم بتسمح لهم انهم يشتغلوا نوعا ما ببطء لانه هاي الامكانيات اللي موجودة عندهم. بس بالمقابل تعالوا نطلع على الانجازات اللي موجودة، كل التحية والاحترام. يعني كمان احنا بنهتم بكتير تفاصيل وبدنا اياها تكون موجودة عندنا، خاصة ملف النظافة من اهم الملفات. احيانا بيكون في تراكم للنفايات، احيانا بتحس انه والله اليوم النفايات والحاويات نظيفة 100% وهل النفايات المتراكمة حوالين هالحاويات كمان مشيولة، تيجي علينا ايام لا، يعني في بعض الحاويات بتكون غير مفرغة وفي تراكم للنفايات حوالين الحاويات. بالاجمال احنا بدنا دائما يكون ملف النظافة من اولويات البلدية، تكون الشوارع نظيفة. اليوم على سبيل المثال شارع باريس، كمان هاي رسالة بوجهها لأصحاب المحلات التجارية، أتمنى عليكم إذا عندكم مثلا مجموعة من النفايات لا ترموها هيك باب المحلات التجارية، جمعوها بكيس واحد شو ما كان حجمه يكون، ما هي عرباية زبالة بعيد عنكم، حتنزل من الشارع حتنزل من الشارع، حيجمعوها يا سيدي حطها باب المحل، بس تكوني مجمعة بكيس واحد، أما إنها متناثرة ومرمية هذا الشيء بصراحة كتير بيكون شغل مضاعف على عمال النظافة. بارك الله فيهم ويعطيهم ألف عافية، فكل التحية والاحترام. كمان مشاهدينا الكرام متابعينا، وفي إشكاليات كتيرة تمطرحة ومباشرة توجهت البلدية للعمل عليها. كمان رح نكون معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا في المحطة اللي رح نحكي فيها عن المولد النبوي الشريف مع الدكتور براء عمر، بانتظار وصوله لنبدأ ونتحدث عن هذه الذكرى. ولأنه سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحر واسع من الدروس، بحر واسع من العبر، اخترنا اليوم أنه نفتح صفحات من هذه السيرة ونقترب أكثر من أخلاق الحبيب المصطفى في تعامله مع زوجاته، في تعامله مع الصحابة، في تعامله مع أطفاله، في تعامله مع جيرانه، في تعامله مع كل من حوله. رح نحاول أنه نعرف كيف كان بيعيش هذه الأخلاق في تفاصيل حياته اليومية، وكيف ممكن لإلنا إحنا أنه نحول هذه السيرة من قصة بنسمعها، من سير بنسمعها، إلى منهج بنعيشه. اليوم حديثنا مش فقط عن الماضي، بل بنحكي عن أخلاق بنحتاجها في حاضرنا وفي مستقبلنا. فأهلا وسهلا بضيوفنا ومتابعينا الكرام وين ما كنتوا وبأيانا. إحنا إن شاء الله رح نكون معكم ولكن بعد هالفاصلة.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، صباح الخيرات والمسرات، صباح نهار جديد، صباح يوم مميز. هذا اليوم في ذكرى مولد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، نستحضر مشاهدينا ومتابعينا سيرة رجل لم تكن عظمته في رسالته فقط، وإنما في أخلاقه التي شهد لها القريب والبعيد، حتى قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما في بيته، كان لطيفا مع زوجاته، وفيا لأصحابه، محسنا إلى جيرانه. في هذه المناسبة ما بدنا فقط إنه إحنا نتحدث عن أخلاق النبي، بل نسأل كيف ممكن إنه تصبح هذه الأخلاق جزء من حياتنا اليوم. خلونا نرحب بدكتور براء بدير، دكتورة في فقه والشريعة. يسعد صباحك دكتور براء.
1: وصباحك، صباح الإخوة المشاهدين والمستمعين، أهلا وسهلا.
0: يسعد صباحك. اليوم ذكرى عطرة، ذكرى مميزة، ذكرى المولد النبوي الشريف، ونتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لديه الكثير من هذه الصفات المميزة، لكن اليوم بدنا نستحضر هذه السيرة ونجعلها في حياتنا اليومية، مش فقط نسمعها إنما بدنا نطبقها في حياتنا بكل تفاصيلها.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. حقيقة يعني عندما نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نتكلم عن رجل عابر، هو رجل له دين عظيم في رقابنا نحن المسلمين، كيف لا، وهو سبب نجاتنا وفلاحنا، وهو الذي استنقذنا الله عز وجل به من النار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة فخرا وعزا ونورا وهداية، فهو النبي المربي، النبي الشفوق، النبي الرحيم. الله عز وجل قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا النبي الكريم عندما نتكلم عنه نتكلم عن شخصية عظيمة جدا، هي خير الخلق. لم يخلق الله عز وجل خلقا أشرف ولا أحب ولا أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكرى طيبة عطرة لا شك، فبقدومه نزلت الهداية للبشرية جمعاء، فهو من الله عز وجل. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالله عز وجل امتن على هذه الأمة بمبعث هذا النبي وبقدوم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مثل نفسه بمثال جميل جدا ليوضح لنا عظيم مكانته بالنسبة لنا نحن.

0: صلى الله عليه وسلم قال أنتم يعني تقحمون النار، تفعلون أفعالا تقودكم وتصل بكم إلى نار جهنم والعياذ بالله، وأنا أحجزكم عن هذه، آخذ بحجز أحدكم فأمنعكم من الدخول في هذه النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الكلام في سيرته وفي واجبنا نحن المسلمين تجاهه عظيم كبير وحديث ذو شجون. والكلام ليس فقط في أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلنا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل من أصول الإيمان. لا يصح إيمان عبد إلا أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال لعمر والله يا عمر لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك. فهنا نفهم حقيقة أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي متجذرة موجودة وحقيقية، وكل مسلم يلهج بها صباح مساء. لكن الأهم من هذا الأمر هو أن نقول أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن نترجم هذه المحبة إلى واقع عملي، بحيث أنه نعم أن نرى أثر هذه المحبة في سلوك الإنسان، في حقيقة ما يفعله، في طبيعة علاقاته مع من حوله، في أسرته، في بيته، في عمله، في الشارع، في كل مناحي حياته. هذه هي حقيقة المحبة. لذلك قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحقيقة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم باتباعه والتأسي به والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما نتكلم في مثل هذه الذكرى العطرة المباركة لابد أن نركز على هذا الجانب، جانب أن نترجم هذه المحبة التي جميعنا يقولها ويعني يعتقدها، أن نترجم هذه المحبة إلى واقع عملي في حياتنا، فتنعكس على تصرفاتنا وعلى أفعالنا في بيوتنا وفي أعمالنا وفي شوارعنا وفي جميع مناحي حياتنا.
1: كل الاحترام. اليوم لما احنا بنحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانت ذكرت نقطة جدا مهم انه كان حسن الخلق مع جيرانه، مع احبابه، مع اصحابه، مع الصحابة وزوجاته. اليوم احنا يعني نفتقد الكثير من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا ضيقين الخلق، غير محسنين للجار، خلينا نحكي يمكن تعاملاتنا مع أهلنا، قطع صلة الأرحام، وكثير من هذه التصرفات. اليوم بهذه المناسبة وبهذه الذكرى، كيف ممكن الإنسان بينه وبين نفسه يسترجع ولو بالجزء البسيط علينا وإعلاها تكون شافية على إلنا يوم القيامة، إنه نكون محسنين مع الزوجة، مع الإبن، مع الأب، مع الأم، مع الجار. حتى موضوع الجار بهاي الظروف اللي احنا بنعيشها كمان موضوع جدا مهم. صحيح. مع مش بس جاري بمنزلي، جاري بمحل تجاري، جاري يمكن بمؤسسة تانية، بشغل تاني، الجار يعني بأشكاله المختلفة.
0: صحيح. حقيقة يعني عندما نستحضر وصية النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان في آخر ساعات حياته في هذه الدنيا، عندما فارق الدنيا كان يوصي بأمرين، قال وأوصانا بالصلاة وأوصانا بالنساء. صحيح. قال استوصوا بالنساء خيرا، وكان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل زوجاته معاملة حسنة رقيقة طيبة، كان كما جاء في الحديث يكون في حاجة أهله. يعني إيش يعني في حاجة أهله؟ يعني زوجته بحاجة لشيء، تأمر بشيء، تطلب منه شيء، فيلبي لها، يترك كل شيء، هموم ومسؤوليات هذه الدولة المسلمة، المجتمع المسلم، يتركها جميعا ويتفرغ لحاجة زوجته. وكذلك عندما جاءه صحابي فقال له يا رسول الله إن عندي 12 ولدا ولم أقبل واحدا منهم يوما، عند طبعا قال له ذلك عندما رأه يقبل الحسن ابن بنته أو الحسين، فقال له ماذا أفعل إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصينا بشكل واضح وجلي في أن نكون خير الناس مع أقرب الناس إلينا. فزي ما بيقولوا عندنا بعمي، اللي ما في خير لأقرب الناس إله ما في خير لمجتمعه ولا لدينه ولا لأمته. لذلك أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الدائرة الضيقة للإنسان، أهل بيته، زوجته.

0: أبنائه، في جيرانه. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، فقال أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، قال لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني أنه سيجعل له شيء من ميراث الإنسان. إذن حق عظيم جدا حق الجار. كل هذه الأقوال والأفعال من النبي صلى الله عليه وسلم والإشارات نفهم منها عظيم أن نولي هذا الأمر أهمية. اليوم مجتمعنا يعاني حقيقة من قضايا خاصة مع ضيق الأحوال اللي منمر فيها، قضايا الخلافات الأسرية والخلافات بين الآباء والأبناء، صحيح. الخلافات بين الأقارب والأرحام، الخلافات بين الجيران، المشاكل التي تحدث ونسمع عنها أحيانا تكون أسرية أحيانا بين الجيران والأقارب. كل هذه حقيقة يعني تعطي إشارات أننا بعيدين حقيقة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب تحديدا. أعظم ما يمكننا أن نترجم فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الذكرى الطيبة هو أن نتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاتنا وأبنائنا،
1: حتى مع الأطفال كان يمازحها.
0: صحيح، كانت الجارية في الحديث تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتجوب به شوارع المدينة حتى تقضي حاجتها، يعني بيكون بدها حاجة معينة، زي ما نقول إحنا طفل بده يشتري مثلا من دكانه، بيجي بأخذ إيد أبوه أو أمه، فحتى بيضله يعني ما أخده تمن يوصله للدكان ويشتري حاجته. كذلك كان الأطفال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم شفوق حتى بهذه الشريحة، شريحة الأطفال التي للأسف البعض غفل عنها. لذلك نقول اليوم من أعظم ما ينبغي لنا أن نفعله في مثل هذه المناسبة أن نلتفت إلى الدائرة القريبة منا، أهلنا، أقاربنا، أبائنا، أمهاتنا. خلينا نفعل شيء في حياتنا اسمه لغة الحوار في التعامل مع القريب، مع من حولك من الزوجة والأبناء والإخوان والوالدين. في مثل هذه المناسبة كذلك أن نعيش حقيقة الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو نبي الرحمة. الله عز وجل رحم به هذه الأمة ورحم به هذه الشريحة، هو رحمة للعالمين ليس فقط للأمة الإسلام، لجميع الخلق. لذلك ممتن الله عز وجل علينا أمة الإسلام وعلى البشرية جمعاء بمنة ونعمة أعظم من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإرساله في هذه الأمة التي تشرفت وارتفعت وعزت بمبعثه صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. اليوم ما في أسهل من الخلافات بين الأصدقاء، سريعة جدا بهالزمن اللي احنا بنعيشه. ممكن أحيانا تنتهي علاقتنا مع أصدقائنا، مع أصحابنا، مع أحبابنا بموقف بسيط جدا. شو ممكن نتعلم اليوم من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ واليوم لما احنا بنحكي عن ذكرى المولد النبوي، بالعادة لما بيكون في عنا يعني جايين على شهر رمضان المبارك بنحكي انه تصالحوا تسامحوا تحابوا، لكن كمان هذه فرصة انه احنا الانسان يعيد التفكير اذا هو كان ماخذ موقف، اذا هو كان مثلا منهي علاقته بسبب خلاف بالرأي. قديش ممكن اليوم انا استغل هذه الذكرى لاصلاح ما افسدته الايام والزمن؟
0: جميل، يعني العلاقات النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا لها بشكل واضح وصريح، قال عن المتخاصمين، قال يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف بحثنا على أننا نكون مبادرين، مش بس أنا أضلني أقول بستنى تمنه مثلا يبادر أشعر، لا، الأولى فيك أن أنت تقوم وتبادر، خاصة إذا كان هذا الإنسان قريب عليك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، يعني الواصل لرحمه ليس المكافئ، يعني والله زارني بزوره، فقدني في مناسبة معينة بفقده، لا، ليس الواصل بالمكافئ اللي برد الوصل أو الجميل أو المعروف، لا، الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يعني إذا بادرك بالقطيعة والإساءة والجفاء أنت تبادر وتصله وتطرق بابه، خاصة في مثل هذه المناسبات أن يعني نستذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها وكيف علمنا أن نكون مبادرين، أن لا نضع حواجز وهمية. بعض الناس أحيانا يضع حواجز وهمية بقول لك كرامتي ولا هو اللي غلط في حقي. لا، ليس هذا الميزان الذي يعلمنا إياه الإسلام. الإسلام يقول لك أن تكون إنسان مبادر، تحتسب ما تفعل عند الله عز وجل. إذا أردت ما عند الله عز وجل، أردت الثواب، أردت أن تكون صاحب الخيرية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون خير من يبدأ وأول من يبدأ ويبادر في مثل هذه الأمور ومثل هذه الخلافات التي قد تحصل بين الأقارب وبين الأهل وبين الإخوان. لذلك الوصية اليوم لجميع من عنده قطيعة أو حصلت له شيء من الخلافات مع أصدقائه، مع أحبابه، مع أرحامه، أن يبادر في إصلاح هذا الخلاف وإصلاح هذا خلينا نقول القطيعة التي حصلت، في بالمبادرة والعودة، ويحتسب الإنسان في ذلك اقتداءه بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي نعيش ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. اليوم كثير من المدن رح تحتفل، رح يكون في أناشيد، رح يكون في توزيع الحلويات بالأسواق، بتعرفوا المحلات التجارية بالمؤسسات، لكن هذه أشكال من الفرحة والبهجة بهذه المناسبة. لكن إحنا بداخلنا كمسلمين كإنسان، أنا كيف ممكن أحيي هاي الذكرى بنفسي بداخلي؟ شو ممكن أعمل عشان أكسب الأجر المضاعف بهيك يوم؟
0: تمام، هنا لازم يعني زي ما يقولوا نحط النقاط على الحروف ونوضح بعض الأمور اللي لابد أن يكون يعني على فقه فيها وعلى علم وعلى دراية. أولا، الثاني عشر من ربيع الأول هو ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك ذكرى وفاته. يعني بإجماع العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي كذلك في شهر ربيع الأول، في الثاني عشر من ربيع الأول. فهي القضية ليست متعلقة عندما نحيي ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم، ليست متعلقة بذات مولد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذكرى كذلك يعني حزينة في على قلوب المؤمنين أنهم فقدوا الصلة التي تصلهم بالله عز وجل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينزل الوحي عليه. لذلك عندما نحن نقول نحتفل، هذه عبارة حقيقة لابد أن يعني نضبطها بضوابط الشريعة. فنقول نحن نعم، احتفالنا بذكرى مولده أو بذكرى وفاته إنما هو بإحياء سنته والاقتداء به. الذي يريد أن يعبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لابد أن يترجم هذا الحب بالاتباع، بأن يخطو خطوة للأمام يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما تفضلت قبل قليل، يعني من كانت عنده قطيعة، هذه قضية مهمة جدا اليوم نكتوي بنارها. الذي يريد أن يترجم حقيقة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده أو في يوم وفاته، لابد أن يفعل شيئا يقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا، أن يعني يقتدي فيه بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: إذا بلغني فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم أتركه أبدا، لأني أخشى أن إن تركت فعله هذا أو سنته أن أزيغ. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها فقد نجي ومن تركها فقد غرق. لذلك عندما نقول نحتفل ونبتهج بهذه الذكرى، لابد أن تكون بوصلتنا وتوجهنا في مثل هذا اليوم في إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في حقيقة المحبة وهي المرتبطة باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس، يعني أنا بقسم الناس في مثل هذه المناسبة لثلاثة أقسام. بعض الناس عنده إياها مثل عيد من الأعياد، وهذه هذه ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. أعيادنا أهل الإسلام عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. وبعض الناس عندهم هذه الذكرى هي مناسبة لإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني خلينا نقول تجلية حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه والاقتداء به، وهذا أمر طيب وجيد. وبعض الناس زي ما تفضلت يعني عندهم إياها مناسبة زي ما يقولوها توزيع حلويات أو أسواق أو عروض أو وهذا يعني هذا نقول على الأقل يعني ما انتفع وما التقط هذه الذكرى الالتقاط الذي يليق بها. لذلك نقول يعني حقيقة يعني خلاصة هيك الحقيقة في مثل هذه الذكرى، أن نتجه بجوارحنا وبقلوبنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع والتأسي، أن نحيي سيرته، أن نعلم أبناءنا هديه صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، أن نحرص أشد الحرص على أن ننهل من معين سيرته وسنته الطيبة الطاهرة. وهنا أذكر بشيء، يعني كما يقولون الشيء بشيء يذكر، إخواننا في مديرية أوقاف طول الكرم غدا الأربعاء عندهم مسابقة لسرد 100 حديث نبوي شريف حفظا، وسيكون إن شاء الله في مسجد حفصة ومسجد أظن الروضة للنساء وللرجال. وهذه حقيقة يعني خطوة طيبة في أن نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، هذه المناسبة الطيبة المباركة، أن نشيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحفظ أبناءنا وبناتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويترجم هذه السنة المحفوظة إلى أفعال في حياتهم وواقعهم.
1: كل التوفيق أكيد لمديرية أوقاف طول الكرم على دائما هذه الخطوات المميزة، صفة الحفاظ دائما كل سنة أثرنا عليها، وكمان مسابقة حفظ الأحذية كمان بالتوفيق إن شاء الله للجميع. وبهيك مشاهدينا ومتابعينا بدي أشكرك الدكتور براء، يعني اليوم إحنا في ذكرى المولد النبوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يمكن أجمل ما يمكن أنه نفعله مش فقط أنه نتحدث عن سيرته مثل ما ذكرت في بداية حديثنا، وإنما أنه نسأل أنفسنا هل يظهر أثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حياتنا في أخلاقنا؟ هذا المهم أنه نحكي ونسأل عنه دائما في هذه الذكرى، في بيوتنا، في مع أزواجنا وزوجاتنا، مع أبنائنا، مع أمهاتنا، مع آبائنا، مع أصدقائنا، جيراننا، أن نكون محافظين على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في كل تفاصيل حياتنا. كل التحية والاحترام لك، يعطيك ألف عافية، مشكور على مجيئك وإيانا اليوم في برنامج طلة فجر، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا على استماعكم وانضمامكم وإيانا في برنامج طلة فجر. وبهيك بنكون وصلنا إلى نهاية محطتنا الصباحية لنهار اليوم الثلاثاء الموافق 25 من آب أغسطس، وفي نفس الوقت يصادف 12 من ربيع الأول. في هذا اليوم، في هذا اليوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نتعلم أنه الجار مش مجرد شخص يسكن جنبنا، الجار له حق وله حرمة وله مشاعر لازم نراعيها، ونكون إحنا بحاجة اليوم لأنه حياتنا تكون ماشية على نفس السيرة النبوية. فكل التحية والمحبة لكل أهلنا ولكل أحبابنا، محبتنا لزملائنا أكيد، ومني لإلكم ريهام أبو حبل كل التحية والاحترام. بنشوفكم على خير إن شاء الله يوم غد، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا،
3: فجر أف أم،
2: أحلى صباح من فجر أف أم. كوميرشال بريك، فجر أف أم. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت للمؤسسة للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة. يا عمي خلص، روحي تنزورهم فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل. جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: فجر FM.

ترى العاشق أيامه هنيئة. قولوا لي حقايق لا تكذب عليا. يا هل ترى العاشق أيامه هنيئة. قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر اف ام.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر اف ام.
3: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: يما بلال تعال روح لمشوار.
4: وين؟
3: عالسوبر ماركت.
4: شو بدك؟
3: جاج.
4: يعني من محل الجاج؟
3: لا، من السوبر ماركت.
4: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
3: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
5: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
6: سنيورة، عشرة عمر.
7: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.
8: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
1: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

وتسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، بن غفير يقتحم معهد قلنديا شمال القدس المحتلة. فيما قال بن غفير: بدأنا عملية لإخلاء مجمع الأونروا في القدس، والسيادة ليست أقوال بل أفعال. موظفو الأونروا كانوا ضالعين بالإرهاب، ولا مكان للوكالة في القدس وإسرائيل. اختارات هدم وزعتها قوات الاحتلال على الأهالي بالقرب من جدار الفصل العنصري في منطقة كفر عقب شمال القدس المحتلة صباح اليوم. قوات الاحتلال تخرب صرح الشهداء بقرية مأدمة جنوب نابلس. ومستوطنون يقطعون أعمدة الكهرباء الواصلة إلى منزل الشهيدة أم أيمن صوفان في بورين للمرة الثانية خلال أسبوع، ويشددون الخناق عليهم بعد رفضهم بيع المنزل للمستوطنين.

0: أما في حالة الطقس، توقع الراصد الجوي أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء جافا وشديد الحرارة في معظم المناطق، مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. خلال ساعات الظهيرة يسود الطقس صيفي حار في المناطق الجبلية وحار إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

حياتي وأحس يا حلوي طول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهن العمر

0: ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.ps.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: الآن 12 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل، بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: دون تأخير. زورونا في طولكرم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: بتاعتنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر FM.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية، شداد، 042 439 217.
1: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب، عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم

0: الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. في ذكرى المولد النبوي الشريف، الاحتلال ينكل بالأهالي ويعرقل وصولهم للحرم الإبراهيمي في الخليل لإحياء ذكرى المولد النبوي. مستوطنون يمنعون طواقم الإطفاء من الوصول إلى حريق مندلع في منطقة وادي عمار شرق ترمس عيا شمال رام الله. قوات كبيرة من شرطة الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدس المحتلة لتأمين اقتحام بن جفير لمعهد قلنديا. اختارات هدم وزعتها قوات الاحتلال على الأهالي بالقرب من جدار الفصل العنصري في منطقة كفر عقب شمالي القدس المحتلة صباح اليوم. ومستوطنون يقطعون أعمدة الكهرباء الواصلة إلى منزل الشهيدة أم أيمن صوفان في بورين للمرة الثانية خلال أسبوع، ويشددون الخناق عليهم بعد رفضهم بيع المنزل للمستوطنين. الصين تتحدى العقوبات الأمريكية وتؤكد استمرار تعاونها مع إيران. أما في حالة الطقس، يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء جافا وشديد الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. خلال ساعات الظهيرة يسود الطقس صيفي حار في المناطق الجبلية وحار إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لاند هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوق.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

كات تنبض بالمحبة في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 17. فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كريم دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
5: فجر FM.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: خالد

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني من هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: الموبايل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة، ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: لان الخبره تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: أين أصبحت شركة سانيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سانيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.

نكهة تنبض بالمحبة. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوغي لاند. طول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن 4 مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والمطاعم.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
2: فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
3: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دور الإعلامي مقابل مجمع المحل.

0: يمكن نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
1: فجر أف أم.

0: تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر أف أم. خلي الموجة على الموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر
1: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: كملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر FM. خلي الموجة على الموجة 90.4 فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 042-439-217. أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: مكان تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر FM.

0: الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا للطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2.

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: فجر أف أم

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية ما غير.
1: اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة سي اف اي دوت تريد أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM.

حبيبي يا حبيبي.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كله برغيف بلو.

عندي واحس يحلى ويطول السهر. بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر، كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. اعلن الحبك وفائي وارهن العمر اللي

خلي الموجي على هالموجي 90.4 فجر اف ام. فجر أفهم.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت